في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan terindah suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
5: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue Liverpool. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد، على نهجه نحيا.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

عظامك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون
إلى التمسك بعقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة، فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقلوا

هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله. أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة الله أعطاهم على ذلك الأجر. ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن. فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة. والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي، والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل

ليوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة، وأحدثوا أعمال باطلة، وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شعب أبي طالب هو مكان حوصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أعوام، والشعب هو الطريق الضيق بين الجبلين. وما سبب حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان؟ بعد الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساءهم إيمان النجاشي، والنجاشي هو لقب ملك الحبشة وكان اسمه أصحمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله، ودع التجبر، فإني أدعوك إلى الله وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. كتب النجاشي إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، قد بلغني كتابك يا رسول الله، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريح بن الأصحم بن أبجر، أي بابنه، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. اغتاظت قريش من بداية انتشار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وحوصر مع النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم، من كان مؤمنا ومن لم يكن مؤمنا، وكتبوا صحيفة جعلوا فيها عهدا، كتبوا في هذه الصحيفة أن يحاصر الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من معه في هذا الشعب، لا يخرجون ولا يجالسون ولا يزوجون ولا يزوج منهم ولا يعطون طعاما ولا شرابا ولا يكون لهم صلح أبدا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. كتبوا هذه الصحيفة ووضعوها في جوف الكعبة، علقت تلك الصحيفة هناك، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاتبها فشلت يده. حوصر النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات في ذلك الشعب مع الفقر والجوع وشدة الأذى، حتى كان بعضهم يأكل ورق الشجر، وكان بعض قريش يدخل الطعام خلسة وخفية لبعض أقربائه، وذلك لأنهم كانوا منعوا من إدخال الطعام. وبعد مضي هذه السنوات نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصحيفة قد أكلتها دودة الأرض الأرضة، ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عمه أبا طالب. ذهب أبو طالب يكلم قريشا. لما رأت قريش أبا طالب خرج من الشعب، ظنت أنهم تعبوا من هذا الحصار وأنهم يريدون أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرهم أبو طالب بأن تلك الأرض قد أكلت هذه الصحيفة، وقال لهم إن ابن أخي صادق يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر كما قال أخرجتمونا، وإلا سلمتكم محمدا. فقبلوا، فدخلوا جوف الكعبة فوجدوا الصادق المصدوق، وجدوا أن تلك الورقة
قد أكلت ولم يبق منها إلا لفظ الجلالة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار طويل، وفي ذلك العام مات عم النبي أبو طالب، وبعده بأيام ماتت خديجة رضي الله عنها صاحبة سر النبي عليه الصلاة والسلام، الأمينة الصادقة المصدقة. في شعب أبي طالب حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

قال الشيخ الإمام العالم العلامة: حجة الأدب لسان العرب، قدوة الأنام بقية السلف الكرام، شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله تعالى. سبب إنشائي لهذه القصيدة المباركة أني كنت قد أصابني خلط فالج أبطل نصفي، ففكرت أن أنشئ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأستشفع به إلى الله عز وجل، فأنشأت هذه القصيدة. فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح علي بيده المباركة، فعوفيت لوقتي، فخرجت من بيتي فلقيني بعض الفقراء فقال لي: يا سيدي، أريد أن أسمع القصيدة التي مدحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وقد حصل عندي شيء، وأي قصيدة تريد؟ فإني مدحته صلى الله عليه وسلم بقصائد كثيرة. فقال: التي أولها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي من صنفت فيه، وهو صلى الله عليه وسلم يسمع. فأعطيته القصيدة فذهب وذكر ما جرى بيني وبينه للناس، فبلغت الصاحب بهاء الدين وزير الملك الظاهر فاستنسخ القصيدة، وكان يحب سماعها كثيرا هو وأهله، ويتبركون بها، ورأوا من بركتها أمورا عظيمة في دينهم ودنياهم. ولقد أصاب موقع الصاحب المذكور رمد عظيم أشرف منه على العمى، فرأى في منامه قائلا يقول له: إما النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره: امض إلى الصاحب فخر الدين وخذ منه البردة وضعها على عينيك تبرأ إن شاء الله تعالى. فلما وضعها على عينيه برئ. وبركاتها كثيرة ومنافعها شهيرة، فلتقرأ عند طلب الحاجات، فإنها منجحة. وهي هذه:

0: أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطى عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي محطتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض وقال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم فلا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم
1: مهما توالى الزمان وفات نحب الرسول الجميل الصفات
0: وقال فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. وقال في نهاية القصيدة: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أسير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: أصل الاحتفال بالمولد من فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصورة الاحتفال طارئة بسبب حاجة الناس بعد تباعد الأزمان. لماذا نحتفل؟ لأننا اشتقنا كما فعل أجدادنا وعلماؤنا من قبلنا. نحتفل بالذي أيقظ الدنيا من سباتها. انظر الوجوه تنور بالمولد بإذن الله، والأمة أقوى وأهيب بالاحتفال بالمولد.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله،
2: محمد صلى الله عليه وسلم في هديك الفلاح.

محمد يا خاتم رسل الله، في سنتك وطريقتك وسبيلك ونهجك وفي العلم الذي علمته النجاح والصلاح والسداد.

هو الحبيب المحبوب، سيرته تنير لنا الدروب، والصلاة عليه تفرح القلوب، وتفرج عن المكروب، وترضي علام الغيوب. من اتبع نهجه فاز، وهو غاية المطلوب.

وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بيي.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Un message de miséricorde, un héritage d'exemple, un mode de vie qui a inspiré des générations. Il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'association des projets de bienfaisance islamique sous le patronage de Darul Fatwa a le plaisir de vous inviter à la célébration annuelle du Maulid. Rejoignez-nous le dimanche 6 septembre 2026 pour une soirée inspirante avec la récitation du noble Coran, des spectacles multiculturels et du Kids Club, ainsi que des moments de recueillement et de réflexion au Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Ouverture des portes à 15h, début du programme à 16h. Pour plus d'informations, consultez maulidconcert.org.au. Nous célébrons sa naissance, honorons son message et poursuivons son héritage, car c'est en suivant son exemple que nous vivons.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: أطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. من الكفاءة إلى الأمن الاقتصادي. أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن العالم يشهد تحولا جذريا في معايير جذب الاستثمار بعد أن تقدمت الاعتبارات الجيوسياسية والأمن الاقتصادي والتقني على معايير الكفاءة التقليدية، مثل انخفاض تكاليف الإنتاج ورخص اليد العاملة واتساع الأسواق. ووفقا للتقرير، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1,600,000,000,000 دولار، منهية عامين من التراجع. غير أن التقرير يؤكد أن هذا النمو لا يعكس انتعاشا شاملا، بل نتج أساسا عن مشاريع عملاقة واستثمارات ضخمة تركزت في عدد محدود من الاقتصادات والقطاعات. ويشير التقرير إلى أن نحو نصف المشاريع الاستثمارية الجديدة المعلنة خلال العام الماضي تركزت في قطاعات استراتيجية، منها ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والطاقة والمعادن الحيوية، في حين شهدت قطاعات التصنيع التقليدي وبعض مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة تباطؤا ملحوظا. ويرى التقرير أن الشركات العالمية أصبحت تعطي أولوية لاستقرار سلاسل الإمداد والأمن القومي والسياسات الصناعية والحوافز الحكومية أكثر من اعتمادها على انخفاض الكلفة والإنتاجية، كما أصبحت الحكومات تهتم بتوجيه الاستثمار من خلال حزم الدعم والسياسات الهادفة إلى استقطاب الصناعات الاستراتيجية. وأظهرت البيانات أن الاقتصادات المتقدمة كانت المستفيدة الأكبر من هذا التحول، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار إليها 11% مقارنة بنمو لم يتجاوز 2% في الاقتصادات النامية التي تواجه منافسة أشد في ظل الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متطورة ومهارات بشرية وبيئة تنظيمية قادرة على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة. ويلفت التقرير إلى أن الشرق الأوسط يملك فرصة مهمة للاستفادة من هذا التحول في ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار في مراكز البيانات والصناعات البتروكيميائية المتقدمة والهيدروجين منخفض الانبعاثات والمعادن الاستراتيجية، إضافة إلى الاستثمارات اللوجستية والموانئ والمناطق الاقتصادية. ويخلص التقرير إلى أن المنافسة العالمية على الاستثمار دخلت مرحلة جديدة لم يعد فيها انخفاض تكاليف الإنتاج كافيا لجذب رؤوس الأموال، بل أصبحت القدرة على توفير الطاقة الموثوقة والبنية الرقمية وسلاسل الإمداد الآمنة والسياسات الصناعية الواضحة هي العوامل الحاسمة في رسم خريطة الاستثمار العالمي خلال السنوات المقبلة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.

جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الحزم واللين، كل في موضعه، من خلال الحكمة التي أودعها الله فيه، فهو القائد الحازم البطل الهمام، القوي الشخصية صاحب الرأي، النبي الذي يوحى إليه بالرشاد والسداد لما فيه مصلحة العباد والبلاد، وبالمقابل هو الرحمة المهداة، الحريص على مصالح الخلق، الداعي إلى التواد والتراحم والتباذل والتواصل والصبر والمكافأة على الإحسان وبذل المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف.

الوكيل هو الكافي، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من غير حاجة إلى إعانة معين. So الوكيل means that Allah سبحانه وتعالى He has the power to do whatever He wills without the need, without Him needing help from anyone or anything. القوي وهو القادر التام القدرة لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال. القوي means the one with complete power. Allah سبحانه وتعالى is not subject to any weakness. المتين وهو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لغوب تعب سبحانه. المتين means the one with extreme power, which is uninterrupted. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is not subject to toil or fatigue or weakness. الولي ومعناه الناصر. الولي means the supporter. الحميد وهو المحمود يعني الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. الحميد means the one who deserves to be praised سبحانه. المحصي وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه. المحصي means that Allah subhanahu wa ta'ala is all knowledgeable. He knows the count of everything. المبدئ وهو الذي أبدأ الإنسان. خلق الإنسان اخترعه. المبدئ means the one who created the human beings. المعيد معناه الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. إذن يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. المعيد means the one who takes life away from the creatures after giving it to them and brings them back to life after their death. المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة الميتة المني ليس ذا روح، فيخلق الله سبحانه وتعالى منه الإنسان ذا روح، فيحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة النفس الحية. So المحيي means the one who creates a living being, that is a being with a soul, from soulless mani, sperm. This is the meaning of المحيي. ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. And he brings back to life the dead and decayed bodies when he resurrects them for the day of judgment. ويحيي القلوب بنور المعرفة. And it also means the one who gives life to a person's heart by enlightening it with the light of knowledge and the light of

0: Iman, the correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ وَإِنْبَاتِ النَّبَاتِ سُبْحَانَهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes a piece of land or the land that has no plants in it. He gives livelihood to this piece of land by the rain coming down on this piece of land and plants developing and growing. Al-mumit wa huwa alladhi yumitu al-ahya wa yuhi bil-mauti quwwata al-aqwiya. Yuhi yudhhib bil-maut quwwata al-aqwiya. Al-mumit, it means the one who renders the living dead and renders those who were strong in this life weak by death. He makes them die. They are no longer strong. No. He takes away their life from them, subhanah. Al-hay, ay alladhi lam yazal mawjuda wa bil hayati mawsufa. Al-hay means the one who is eternally attributed with life that is not like, that does not resemble our life in any way, as we mentioned in the previous lessons. Al-Qayyum ma'anahu al-da'imu alladhi la yazul kama taqaddam. Al-Qayyum means the one who is everlasting. His existence does not come to an end, as we also mentioned previously. Al-Wajid huwa al-ghani alladhi la yaftaqir. Alladhi la yahtaj ila shay'in min khalqihi abada. Al-ghani means al-wajid means al-ghani. That is the one who is not in need of any of his creation. Al-Majid ma'nahu al-Majid. This name Al-Majid carries the meaning of Al-Majid. Al-Wahid huwa al-fardu alladhi lam yazal wahdahu bila sharik subhanah. Kama dhakarna fima mada. Al-Wahid means the one without a partner in his dominion and in his godhood, as we mentioned previously also. As-Samad wa huwa as-sayyid alladhi yusmadu ilayhi fil umur wa yuqsadu fil hawa'ij. As-Samad, this means the master who is relied upon in matters and is resorted to in one's needs. Al-Qadir alladhi lahu al-qudratu tammatu ash-shamilah. Al-Qadir means the one attributed with absolute power over everything. Al-Muqtadir هو التام القدرة. المقتدر معناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. المقتدر means the one with absolute power, the one who is not incapable of anything. طيب إلى هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله we will stop here. Nuhallilu wa nusalli ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Ya mawlid al-hadi khayrin nabiyyi. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
2: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
1: محمد, upon his way we live, صلى الله عليه وسلم.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
3: A2MFM sponsor.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية, Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: A2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل, بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية, وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية, وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل, تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة, بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي, 8 ماريغولد ستريت, ريفزبي, تليفون 9750-7938.
7: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق, الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية, توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي, تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
3: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

0: يا سيدي مرت 40 يكتنفك إرهاص النبوة، لا تمر بحجر ولا شجر في شعاب مكة وبطاحها إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، جبل لا تتخلى عن دين إخوانك الأنبياء، شمس تضيء درب صحابتك الأوفياء.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. اللهم استجب دعاءنا بسر الفاتحة.

0: صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإن كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب صغار المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل أمرا كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. كان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. كان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه العطاء، ويصل من قطع عنه الزيارة. وكان يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.
3: حلت نجوم حبه فيه شفانا افرحوا النور وكانا.
4: التويم اف ام سبونسر.
5: تفضل يا جار اشرب شاي.
6: صب ودوقني.
7: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
7: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: أتويم أفهم سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ومن ذلك الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. فعن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فتخلفت 3 أيام عن عمد، ثم ذهبت إلى مكان اللقاء فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد شققت علي، أنا هاهنا أنتظرك منذ 3. وعن أبي قتادة قال: وفد وفد للنجاشي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فقال له أصحابه: نكفيك؟ فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم يركب الدابة ويردف خلفه، ويعود المساكين، ويجالس الفقراء، ويجيب دعوة العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس. وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. ودخل ذات يوم عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وعن أبي هريرة قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى سراويل، وقال للوازن: زن وأرجح، وذكر القصة كاملة. قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء: أحق بشيئه أن يحمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي التراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ودخل مرة رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم محمد؟ فقيل له: نعم، ذاك الأبيض المتكئ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين المتقين، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين.

وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسبيح.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: A2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية, وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية, وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل, تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.

0: حبيب الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كلمه الحجر الأسود وأقر برسالته ووحد.

سنتحدث عن التبرك بآثار المصطفى عليه السلام. سنتحدث عن التبرك بصاحب الشفاعة العظمى. وسننقل إليكم بعض الآثار كيف كان الصحابة يتبركون بالنبي عليه السلام وكيف كانوا يطرقون من هيبته.

كيف كان حال الصحابة في زمن رسول الله عليه السلام؟ ويا ليتنا يا ليتنا كنا في زمانه وكنا من أصحابه. كانوا يعظمونه، يقتدون به، يطيعونه، يحبونه أكثر من أنفسهم، يتبركون به وبآثاره عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي نحن أن نكون. رسول الله عليه السلام بركة في حياته وبعد مماته، وهو الذي سن فينا سنة التبرك به وبآثاره عليه السلام، فتمسكوا بسنته ولا تعرضوا عنها.

والمسلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق البركة، فالبركة من الله لمن شاء أن يباركه. يستحب للمؤمن التبرك بالنبي عليه السلام وبآثاره، وقد ثبت ذلك التبرك من صحابة سيدنا محمد عليه السلام بذاته وآثاره، ولم ينكر عليهم، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إجابته بالتبريك لهم وعليهم.

0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، صاحب الشفاعة العظمى، نتوسل به إلى الله عز وجل ونتبرك به رجاء أن يعمنا الخير من الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله بركة.
1: بفضله نجاتنا من سائر المهالك، بفضله نجاتنا.
0: ما معنى التبرك؟ إن معنى التبرك هو طلب زيادة الخير من الله عز وجل، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون برسول الله وبآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. فالتبرك لغة هو طلب البركة، والبركة هي النماء والزيادة. قال الراغب الأصفهاني: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. وقال ابن منظور: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء للإنسان أو لغيره بالبركة. يقال: بركت عليه تبريكا، أي قلت له بارك الله عليك، وبارك الله الشيء، وبارك فيه وعليه، وضع فيه البركة، وطعام بريك كأنه مبارك. وهذا من لسان العرب.

تعالوا معنا مستمعينا الكرام، نرجع الآن إلى حجة الوداع التي مات بعدها النبي عليه السلام بزمان قليل. فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين الناس بعد حلقه في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة.

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً أنه عليه السلام قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضاً بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضاً لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضاً أم سليم، ففيه التبرك بآثار الرسول عليه السلام. لقد قسم النبي عليه السلام شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، من أسعده الله وتوارد ذلك الخلف عن السلف.

وقد روى الذهبي في كتاب السير أن عبد الله بن الإمام أحمد قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه.

إذن النبي عليه السلام قسم شعره بين الصحابة فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته عليه السلام.

0: يتبعون.
1: وأما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها.

0: جبته صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر أنه قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي عليه السلام يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها.
1: وجبة

0: الحجر.
1: إذا كان هذا حال الشعرة والظفر والجبة، فكيف ببركة كفه صلى الله عليه وسلم؟ عن حنظلة بن حذيم أنه قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحن وغيرهم، وهذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم.
2: بالرسول أبي الزهراء
3: المضمى رسول الله أمسى أمنى حبيب الله
2: مدح خير الخلق دواء.
1: وعن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وإليكم ماذا فعل خالد بن الوليد؟
1: يا حبيب الله
0: روى البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما بالإسناد أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر
1: فالعون منك إلي إني بسطت يدي فالعون منك إلي
0: فلا التفات بعد هذا إلى دعوى منكر التوسل والتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم.

0: وهاكم ماذا فعلت أم سليم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال أنس بن مالك: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرقه واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم أي استيقظ من نومه، فقال: سأل أم سليم: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال لها النبي عليه السلام: أصبت. ومعنى استنقع أي اجتمع. ورد: استنقع عرقه على قطعة أديم أي اجتمع، والعتيدة أي الصندوق الصغير الذي تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها.
1: توسع

الزكي. وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله. قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك.

وإليكم أيضا هذا الأثر، أخرج البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.

0: والنوالك.
1: وروى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت.

0: ذكر النووي في كتاب تهذيب الصفات، وأوصى عمر بن عبد العزيز أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي عليه الصلاة والسلام وأظفار من أظفاره، وقال: إذا مت فاجعلوه في كفني. ففعلوا ذلك. من هو؟ هو عمر بن عبد العزيز
1: لك كل القلب مائل
0: الخليفة العادل.
1: أخبر

كيف لا نتبرك به وهو محمد خير خلق الله كلهم. ذاك محمد وله الحوض الأكبر، ذاك محمد وله نهر الكوثر، ولواء الحمد المرفوع وكلام الحق المسموع. محمد شمس الدنيا بدر الكون الأنور، محمد صلى الله عليه وسلم في هديك الفلاح.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا، نكمل معكم في قراءة هذا الكتيب الروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالكلام عن البدع المستحبة، ومنها نقط يحيى بن يعمر المصاحف، ومنها نقط المصاحف، وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط. وكذا عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كان غير منقوط. أول من جمع المصحف وسيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عثمان نسخ هذا المصحف ووزعه في الأمصار وأبقى عنده نسخة رضي الله عنه. هذا المصحف كان غير منقوط، الباء ما كان عليها نقطة من الأسفل، والنون ما كان عليها نقطة من الأعلى، والتاء ما كان عليها نقطتان من الأعلى، والياء ما كان عليها نقطتان من الأسفل. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى، لم يكن من الصحابة، لم يلتق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة، يقال له يحيى بن يعمر. ويحيى بن يعمر يعني بفتح الميم وضمها. روى ابن أبي داود السجستاني من سجستان بكسر السين في كتابه المصاحف أنه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى أنه قال: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، انتهى. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط، فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بنقط المصحف. زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه. المراد بعثمان عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه. وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ما نصه. قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفتين الخليفة الصديق والفاروق، كان الأذان الأول في يوم الجمعة عندما يصعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.

عنه تغليبا، يعني تغليبا للأذان على الإقامة، كما يقال للظهر والعصر العصران، وللمغرب والعشاء العشاءان. قال يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، انتهى. ثم يقول قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة، انتهى. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. قال: ومن البدع المستحبة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وحدث هذا بعد سنة 700، وكانوا قبل ذلك لا يجهرون بها. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي، عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين النبي لم يحدد فليجهر بالصلاة أو فليسر بالصلاة، إنما قال: من ذكرني فليصلي علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام سرا أم جهرا، فجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع بعد 700 سنة، مش بعد سنة وسنتين، بعد 700 سنة صاروا يجهرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، على المنائر لما يصعد المؤذن ليؤذن عند دخول الوقت، ففي نهاية الأذان كان يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لم يكتب النبي في رسالة من رسائله هذا اللفظ، إنما كان يكتب من محمد رسول الله. وكان من عادة ملوك العجم أنهم إن كتبوا رسالة يختمونها بخاتمه.

0: فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هؤلاء الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مدموغة بخاتم فلو نجعل لك خاتما يا رسول الله فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هو محمد رسول الله لكن كيفية كتابة ذلك لم يرد في أي حديث صحيح في أي كتاب من كتب الحديث عن كيفية كتابة محمد رسول الله وما نراه اليوم هذا اللفظ الذي يرى اليوم في بعض الرايات بكتبوا الله في السطر الأول ثم رسول في السطر الثاني ثم محمد في السطر الأخير لا يوافق أصول الكتابة العربية لأن الكتابة العربية تبدأ من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت إن ثبت أن النبي كتب بهذه الطريقة إن ثبت يكون شيئا خاصا به وليس لأحد غيره أن يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يكتب النبي ذلك في رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان لما قلنا كان يكتب أي كان يكتب أحد الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب كان أميا صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى الكتاب أما سيدنا عيسى المسيح أرسلته والدته مريم إلى الكتاب فتعلم دخل المدرسة وتعلم كيفية الكتابة والقراءة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء وإن لم يذهب إلى الكتاب الطرق التي أحدثها بعض الصالحين ومنها الطرق أي من البدع المستحبة الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وغيرهما وهي نحو 40 طريقة فهذه الطرق أصلها بدع حسنة ولكن شذ بعض المنتسبين إليها وهذا لا يقدح في أصلها الطريقة الرفاعية تعلمونها وهي مجموعة أوراد الاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي 100 مرة والتهليل 100 مرة والقادرية كذلك هي مجموعة أوراد ولكن ليست واجبة هذه الطرق أنهينا الكلام عن البدع المستحبة ننتقل الآن للتكلم على البدعة التي هي غير مستحبة وهي على نوعين بدعة تتعلق بأصول الدين وبدعة تتعلق بفروعه فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد وأمثلتها كثيرة منها بدعة إنكار القدر هذه البدعة بدعة كفرية وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة في العراق كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر ويسمى هؤلاء القدرية فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها وإنما هي بخلق العباد بزعمهم ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون القدر. هؤلاء سماهم النبي مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. كل هذا وقعوا فيه هؤلاء القدرية، فهم ضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن جمهور هذه الأمة، وشذوا، ومن شذ شذ في النار. هذه بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر، بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية أتباع جهم بن صفوان، يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء، يأخذها الهواء يمنة ويسرة. وهذا ضلال مبين، بدعتهم هذه كذلك أوصلتهم إلى الكفر. الملائكة لهم اختيار وهم مكلفون، أما الجبر فينافي التكليف. نحن مكلفون ولسنا مجبورين، إنما هؤلاء قالوا: الإنسان مجبور ليس له اختيار. الملائكة الكرام مكلفون لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، فيقال: الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، ولا يقال مجبورون بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله، لا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدعة الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويكفرون مرتكب الكبيرة. من ارتكب كبيرة في الشرع من غير استحلال حكمه بأنه مسلم لكنه فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب خال عن الكفر. فلو كان مرتكبا للمعاصي الكبيرة والصغيرة ومات على ذلك من غير توبة، مات على الإيمان لكنه مات عاصيا، فهذا الإنسان لا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. من شرب الخمر من غير استحلال هو فاسق، من زنى من غير استحلال فهو فاسق، لكنه لا يكفر. أما هؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، خرجوا عن جمهور الأمة، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل. يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعتقدون أن السماء ليس لها أول إلى ما لا نهاية، والأرض ليس لها بداية إلى ما لا نهاية. هؤلاء أشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم وسألوه عن أول مخلوقات الله أنبئنا عن بدء الأمر ما كان، أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم على سؤالهم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أجابهم بما هو أهم: في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن سماء ولا هواء ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية أخرى. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود. أما البخاري فرواه في الصحيح، وأما البيهقي ففي الأسماء والصفات، وأما ابن الجارود ففي المنتقى. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. في الحديث كان الله، كان الأولى تفيد الأزلية، أي في الأزل لم يكن إلا الله، وكان عرشه تفيد الحدوث، كان الثانية تفيد الحدوث، كان الأولى تفيد الأزلية. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح صلعم. في بعض المؤلفات التي كتبت باللغة العربية إذا ذكروا اسم النبي يكتبون صاد بين قوسين أو صلعم. وكذا في هذه الأيام مؤلفات باللغة الإنجليزية صارت تحوي هذه الرموز، مثلا صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية peace be upon him، صار يحطوا peace أول حرف منه P نقطة، be upon him H. من كتب محمد بين قوسين صاد لم يرتكب معصية، إنما هذا دون ذلك، يعني ليس حراما. ما بنقول له أنت عصيت الله لأنك كتبت صاد أو لأنك كتبت صلعا. لكن هذه البدعة ماذا تسمى؟ بدعة قبيحة، ليست من البدع المستحبة، ليست من البدع الحسنة. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب. بماذا يصح التيمم في المذهب الشافعي؟ بالصعيد. ما هو الصعيد؟ التراب. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال سبحانه في قرآنه العزيز: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي: الصعيد التراب. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الصعيد ما كان من وجه الأرض، من وجه الأرض، من تراب ومن رمل ومن حجر وغير ذلك، ما كان من وجه الأرض. ما عم نتكلم عن الخشب ولا عم نتكلم عن الحديد، ما كان من وجه الأرض. يعني لو كان هناك حجر فمسحت عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في مذهبه. والتيمم يقال له طهارة ضعيفة، ليس كالوضوء، أحكامه تختلف عن الوضوء، ليس فيه مسح رجلين وليس فيه مسح الرأس، إنما التيمم سهل في الوجه واليدين من غير أن ندخل في كيفية التيمم. فإذا يصح التيمم بماذا؟ بالصعيد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يصح التيمم على الوسائد التي ليس عليها غبار، ما عليها تراب. لو كان في وسادة وعليها تراب وهو مسح على التراب الذي على الوسادة لصح منه، أما الوسادة التي ليس عليها تراب فلا يصح أن يمسح عليها لأجل التيمم، كما يفعل البعض عند السفر في الطائرة بيمسح على كرسي الطائرة. ومنها تحريف اسم الله، كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، وبس هن يعني كمان غيرهم، فإن بعضهم يبدأون بالله. بعض المتصوفة الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية، والصوفية منهم براء، يبدأون في حلقات الذكر التي يعملونها بذكر الله صحيحا، الله، ثم بعد قليل إما أن يحذفوا الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، يصيروا بيقولوا الله الله، هي الله، هذه الألف تلفظ ولا تكتب. كيف بتكتب لفظ الجلالة؟ ألف لام لام هاء. تكتب شيء بين اللام واللام ألف؟ ما بتكتب، لكن بتلفظها، بتقول الله. فهؤلاء يبدأون بذكر الله تعالى صحيحا، بيقولوا الله الله، بعد قليل يقولون الله الله الله، حذفوا الألف. وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون الله، منهم من يقول كمان بعد الله بيصير يقول الله الله الله، ومنهم من يقول كمان وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر السابق رحمه الله بيقول عن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة: حرام حضور مجالسهم، حرام حضور مجالسهم، ليس لك أن تحضر مجالسهم لأنهم يحرفون لفظ الجلالة. وهذا ليس فقط عند بعض هؤلاء المتصوفة، عند كثير من الناس اليوم يحرفون لفظ الجلالة أو يحرفون اسما من أسماء الله تعالى. مثلا بدل أن يقول عبد القادر شو بيقول؟ عبد القادر، وهذا تحريف، عرفنا كيف؟ بتقول القادر، من أسماء الله القادر، من أسماء الله الرزاق، ولا يقال الله يرزقك بالهمز، الله يرزقك. الرزق باللغة العربية النقصان، بخلاف ما يريد هذا القائل، يعني بدل أن يدعو له عم يدعو إليه، بدل ما يقول الله يرزقك عم بيقول له الله يرزقك، عم يدعو إليه. فإذا أي اسم من أسماء الله لا يجوز تحريفه، الرزاق، القادر، المقتدر، لا يقال المؤتدر، لا يقال. كلمة آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع، من الذي يقول آه؟ المريض. هؤلاء يفترون ويقولون حديثا مكذوبا مفبرك، بيقولوا قال دخل رجل يئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إلى مجلسه وهو يتوجع ويئن، عم يقول آه آه، فقلنا له اسكت، كيف تتوجع وتتألم هكذا بهذا الصوت المرتفع أمام رسول الله؟ قال الرسول قال لهم دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مفترى مكذوب. فإذا آه ليست من أسماء الله بالإجماع، إنما لفظ موضوع للشكاية والتوجع، وهي عديدة، ليس فقط آه، إنما ألفاظ عديدة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، المحدثة التي هي تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف الإجماع، هذه اللي هي مذمومة. لكن هنا يحضرني أمر، وهو أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلها بلفظ صحيح، ما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل صاد ليست سين، لأن كلمة صل من التسلية، اللهم صل بتشديد اللام من غير ياء، لام مشددة وعليها كسرة، صل. وإذا أردت أن تكتبها كيف بتكتبها؟ اللهم صل صاد لام عليها كسرة مع الشدة، ما تكتب صلي بالياء لأن هذا خطاب للأنثى. إذا أنت عم تقول لزوجتك أو لأمك أو لأختك أو لبنتك صلي، صلي يا أمي، صلي يا أختي، كيف بتكتبها؟ صاد لام ياء. أما إذا عم تخاطب أخوك شو بتقول له؟ صلي يا أخي، ما تقول له صلي يا أخي، صلي يا أخي. قال النووي في شرحه صحيح مسلم، ما نصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، انتهى. يعني غالب البدع هي بدعة ضلالة. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. هذه الريح التي سلطها الله على قوم نبي الله هود، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجنة؟ هل دمرت العرش؟ إذن كلمة كل تأتي بمعنى الأغلب. قال عليه الصلاة والسلام: وكل عين زانية. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعين الأنبياء تزني. وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلمه. فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه: من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا كثيرا من العلماء، فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال كلام مين؟ السيوطي. فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. إذن هذا كلام السيوطي الذي هو من فقهاء الشافعية وله مؤلفات عديدة. عرفتم كيف أحبابنا؟ إذن هذه المسألة ليس فيها شيء من الحرمة، الناس بيجتمعوا يقرأوا القرآن تتلى السيرة النبوية الشريفة، كل هذا أصله حسن وهذا من الخير. الاجتماع على قراءة القرآن خير أم لا؟ خير. قراءة السيرة النبوية الشريفة خير أم لا؟ خير. إطعام الناس خير أم لا؟ خير. فإذا كل ذلك خير. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر. وين إربل هيدي؟ في العراق. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن مكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، كان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. انتهى كلام مين؟ السيوطي. بس تشوف ألف نقطة هاء نقطة، شو معناتها؟ انتهى. قال ابن كثير في تاريخه كان مين؟ يعني الملك حقي لكون يعمل المولد الشريف، يعني الملك المظفر، في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. معروف ابن كثير بأنه مؤرخ، عنده كتاب اسمه البداية والنهاية من عدة مجلدات، وهو من أحد تلامذة ابن تيمية. عم يمدح للملك المظفر، بيقول قال وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية بكسر الدال ابن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك يعني الملك المظفر لابن دحية بألف دينار، دينار يعني ذهب، وقد طالت مدته في الملك للملك المظفر إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا. وين؟ بفلسطين، سنة 360 محمود السيرة والسريرة. انتهى. ويذكر صبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده، عند مين يعني؟ ملك المظفر في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان بكسر اللام في ترجمة الحافظ ابن دحية كان من أعيان العلماء لابن دحية يعني ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب، أصله من المغرب ابن دحية، فدخل الشام والعراق. الشام يعني البلدان الأربعة، بلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه بلاد الشام. ذهب إلى بلاد الشام والعراق وجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي، وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احتفلوا بمولدي، إنما لما سئل عن صيام يوم الاثنين قبل أن يجيبهم قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مولده صلى الله عليه وسلم، وكم له من كرم وشرف وفضل عليه الصلاة والسلام. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان الحديث وارداً في سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هو السبب خاص لكن اللفظ عام. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2 MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياء لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساء ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين, أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة كمان اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ببرنامج جواهر أزهرية. فضيلة الشيخ, أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا,
1: آمين,
2: وزدنا علما يا أرحم الراحمين,
1: آمين.
2: كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن حسن الخلق وأهمية حسن الخلق وأثره في إصلاح وبناء المجتمعات. فاليوم أحببنا أن نتكلم عن واجب من الواجبات القلبية أو ما يسمى بالأخلاق الباطنة التي نحتاج إليها,
1: نعم,
2: ألا وهو الرضا عن الله تعالى. الرضا عن الله تعالى من الواجبات القلبية, يعني هذا الشيء يجب بالقلب,
1: نعم,
2: يجب على كل مكلف أن يرضى عن الله تعالى. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. فيجب على المكلف أن يرضى عن الله تعالى, أي لا يعترض على الله اعتقادا, نعم, ولا لفظا, باطنا وظاهرا في قضائه وقدره. فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم, مع التمييز في المقدور والمقضي. يعني هذا لابد أن الواحد ينتبه له, لأنه نعم نحن نسلم لله تبارك وتعالى, نرضى عن الله تبارك وتعالى في كل الأحوال اعتقادا لا يعترض على الله اعتقادا, يعني بمعنى إن القلب يعترض على الله لا يقبل هذا الشيء,
1: نعم,
2: ولا لفظا باللسان, باطنا يعني في كذلك في القلب, وظاهرا بالأفعال التي يعملها الإنسان في قضائه وقدره. فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. قال: مع التمييز في المقدور والمقضي, فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. يعني القضاء والقدر, لما نقول نرضى بقضاء الله وقدره, القضاء اللي هو يعني صفة الخلق,
1: نعم,
2: فالله تعالى خالق للخير وخالق للشر, خلق الخير وخلق الشر,

0: والقدر أي التقدير، والتقدير بمعنى التدبير، وهو خلق الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي. خلق الله، إيجاد الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي، فيخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، يخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنحن نرضى بتدبير الله للأشياء. ويعني يقول ويه، العالم وما حوى ملك لله تعالى.
1: نعم.
0: العالم وما حوى ملك لله تعالى، والعبد عبد والرب رب.
1: الله.
0: والعبد الله. عبد والرب رب. لذلك قال سيدنا أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يفعل في ملكه ما يشاء، ويحكم في خلقه بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن المقضي الذي هو محبوب لله تعالى على العبد أن يحبه، كفعل الحسنات، كالإيمان، كالإسلام ونحو ذلك. والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات، فعلى العبد أن يكرهه من غير أن يكره تقدير الله تعالى وقضاءه لذلك المقدور. يعني فرق بين خلق الله، إيجاد الله لهذا الشيء، وبين يعني فرق، يعني واحد يقول لك الله عز وجل خلق الشر وقدره، الخير الذي يعني الخير والشر هو بخلق الله عز وجل، فالخير الذي هو بخلق الله نحن نحبه، والشر الذي خلقه الله عز وجل وهو بخلق الله وبإيجاد الله نحن نكرهه، لا نكره تقدير الله لهذا الشيء وخلق الله لهذا الشيء، إنما لأن الله لا يحب ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب منا فعل السيئات، لا يرضى لعباده فعل الكفر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته، فيجب على العبد كراهيتها، من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها، فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف، لا يوجد تناف أو تناقض بين هذا وذاك. نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، نكره بعض المقدورات والمقضيات التي هي شر، ككره المعاصي، ككره الكفر ونحو ذلك، لأن الذي يجب الرضا به هو القدر، هو القدر الذي هو تقدير الله تعالى الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته. وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. لو نظرنا في هذه المسألة، مسألة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وكيف أن يعني أنبياء الله صبروا، وعباد الله المؤمنين يعني صبروا على يعني سلموا لله في كل أحوالهم، والله تبارك وتعالى قال عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمما نزل على بعض أنبياء الله في بعض الكتب القديمة غير القرآن، مما نزل على بعض أنبياء الله قال الله: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. يعني نحن بنقولها بالعامية: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فنزل في بعض الكتب ما يدل على هذا المعنى: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. الله قال: والله غالب على أمره. نعم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
1: نعم.
0: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
1: سبحان الله، سبحان الله.
0: يعني نعم. انظر إلى هذا الكلام.

0: عبدي عبدي تريد وأريد،
1: نعم،
0: ولا يكون إلا ما أريد. عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد.
1: نعم.
0: وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد.
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: بالله عليك، بعد هذا الكلام كيف للإنسان أن يحمل هما؟
1: نعم.
0: كيف للإنسان أن يبقى مهموما محزونا؟ يعني تتلاعب به الخواطر، وتتلاعب به الشيطان، وتتلاعب به الأهواء. فالإنسان يعني يرضى بما
1: قسمه
0: قضاه الله، بما قسمه الله له. وقال بشر بن الحارث: قصدت عبادان، هذه منطقة اسم مكان، في بداية يعني في أول سيره وسلوكه إلى الله. قال: فإذا أنا برجل مجذوم أعمى، أصابه الجذام. الجذام هو تتساقط مرض، تتساقط اللحم، يتساقط بسببه. فقال بشر بن الحارث: قصدت عبادان، وهذا اسم مكان، في بدايتي يعني في أول سيري إلى الله. فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. يعني انظر، هذا بشر بن الحارث من كبار الأولياء والصالحين، قصد مكان، وفي بداية يعني سلوكه لطريق الولاية والزهد والعبادة. قال: فإذا أنا لي واحد رجل مجذوم أصابه الجذام، والجذام هذا ليس أمرا سهلا، تتساقط منه الأطراف وتسود ويتساقط اللحم، وله رائحة كريهة ونحو ذلك، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث ينبغي أن يعني أن يفهم، ويعني أن يفهم على وجهه.
1: نعم.
0: فر من المجذوم فرارك من الأسد، معناه الإنسان الذي لا يتحمل، الذي لو أصيب بهذا قد يعترض على الله عز وجل ولا يصبر، فهذا عليه يعني أن يفر من هذا. أما الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه المرض بذاته لا يخلق العدوى، إنما خالق المرض هو الله.
1: نعم.
0: والمرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بتقدير الله عز وجل وبخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا، انظر إلى هذا الرجل، يعني حصلت عنده شفقة، حتى يعني زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه كان من صفة سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه التواضع.
1: نعم.
0: فكان يأتي إلى الزمنة والمرضى واللي عندهم جذام فيداويهم ويقضي لهم حاجاتهم، وهذا من شدة توكله على الله.
1: نعم.
0: عز وجل. احنا شفنا اللي حصل، يعني
1: ده كان تلك القصة، تلك البنت.
0: نعم.
1: المحدودبة الظهر.
0: نعم صحيح. ولكن احنا من فترة قريبة، يعني ما حصل ايام كورونا
1: نعم.
0: وكان كم وكم من الصداقات تقطعت، ومن الارحام تقطعت، والتباعد وكله خوفا من المرض ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل. فهذا بشر بن الحارث، انظر ماذا صنع هذا الرجل. قال: فإذا أنا برجل مجذوم أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا رب، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري. شال كده راسه وحطها في حجره. قال: فرفعت رأسي فوضعته في حجري، فلما أفاق. انظر إلى حال هذا الرجل، وإلى يعني الكلام الذي سيقوله. فلما أفاق قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ الله أكبر. قال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ سيدي يجوز أن تطلق على الله، يجوز أن يطلق على الله لفظ السيد على معنى أنه المدبر لجميع المخلوقين سبحانه وتعالى. فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين سيدي؟ فوحقه لو قد قطعني إربا إربا ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا. قلبه حاضر شيخ قلب نعم. هذا لما يكون القلب حاضر مع الله عز وجل. قال لو قطعني يعني قطع إربا إربا قطعا صغيرة. قال ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا، لأنه هذا بتوفيق الله عز وجل أن يوفقك الله لفعل الطاعة والصبر ونحو ذلك. وورد عن سيدنا عيسى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر برجل مقعد أعمى مضروب الجنبين بالفالج، يعني أصابه الفالج شلل لا يتحرك، وقد تناثر لحمه من الجذام، وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
1: سبحان الله.
0: مقعد أعمى
1: نعم
0: مضروب الجانبين بالفالج ويقول
1: الحمد
0: وتناثر
1: لله.
0: لحمه من الجذام وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له عيسى يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفا عنك؟ إنه سيدنا عيسى تعجب من حاله. فقال له يا روح الله، معنى روح الله يعني روح عيسى روح مشرف عند الله. فقال يا روح الله أنا خير ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. يقول طالما أنا في قلبي معرفة ربي والإيمان به والتسليم له فكل بلية بعد ذلك هينة. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام صدقت. قال له سيدنا عيسى صدقت هاديتك، مد يدك فمدها. فلما أمسكه سيدنا عيسى عليه السلام تحول حاله فصار أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة. هذه معجزة لعيسى عليه السلام، وصار يعني مشى معه وصار في صحبته فالمؤمن الكامل سيدي المؤمن الكامل لا يختلج في قلبه اعتراض، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه.
1: هو مولانا ألم يرد أنه في بعض الروايات أنه البلاء أحيانا يكون لرفع الدرجات، وبالنسبة للأنبياء الأمثل فالأمثل.
0: هو بعض العلماء ماذا قال؟ قال البلاء إما أن يكون تنقية وإما أن يكون ترقية.
1: أيوة.
0: يعني إيه تنقية وترقية؟ البلاء إما أن يكون تنقية كما ورد في الحديث لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى تتحاشى عنه ذنوبه تتساقط عنه ذنوبه كما يتساقط الورق عن الشجر. وإما أن يكون ترقية كابتلاء النبيين والمرسلين. هذا لرفع درجاتهم وكمان للمؤمنين. ورد في الحديث إن الله يكتب للعبد الدرجة العالية في الجنة، المنزلة العالية في الجنة، ولا يبلغها هذا العبد بحسن عبادته بحسن تقواه بحسن صلاته وصيامه، لا يبلغها بحسن عبادته. قال فيبتليه الله ثم يرزقه الصبر على هذا البلاء حتى يحصل هذه المنزلة العالية.
1: سبحان الله.
0: يقول من رحمة الله بعبده المؤمن أن نشوف أديه وكم وكم من المرات بيكون الواحد كده قاعد مبسوط وفجأة يتغير حاله وتغير موده، تغير من فرح إلى حزن، يغتم قلبه يغتم. هذا الاغتمام الذي يحصل له في قلبه لو صبر عليه له به أجر.
1: سبحان الله.
0: هذا من عظيم فضل الله. هذا الاغتمام الذي حصل له في قلبه لو صبر عليه يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يصبر وصار يعني يعترض على الله ويتكلم هنا وهناك وكذا وكذا ضيع على نفسه الأجر وضيع على نفسه الثواب. فالمؤمن كلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا. وده بيحصل كتير، لك احنا بندعي وما فيش أي أثر، وما فيش أي يعني أثر ولا يستجاب ليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام
1: قال
0: لا يستعجلن أحدكم، يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء. هو الدعاء في حد ذاته عبادة لله. سواء استجيب لك، يعني حصل المطلوب أو لم يحصل، حصل المراد أو لم يحصل، أنت في كل الأحوال هذه عبادة لله وأنت تثاب عليها. وقد يتحقق المطلوب بإحدى ثلاث، إما أن يتحقق المراد يعني تحصل ما طلبته، وإما أن يصرف عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وادخاره في الآخرة أعظم.
1: نعم، هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء مخ العبادة.
0: نعم، له منزلة عظيمة في العبادة. أيوة. يعني هو عبادة. نعم، فقد
1: لكن هون قد البعض يفهم أنه العبادة مثلا أنه يحتاج إلى وضوء أو على
0: غير العبادة. العبادة متنوعة. نعم. العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، نهاية التذلل لله تعالى. أيوة. العبادة منها الذكر، منها ما يحتاج إلى الطهارة، ومنها ما لا يحتاج إلى الطهارة. نعم. اللي هي أن يكون على طهارة كاملة. فكالذكر مثلا، يجوز للإنسان أن يذكر الله ولو كان يعني على غير وضوء. نعم. كذلك يجوز له أن هناك أداب للدعاء، إن شاء الله بنتناولها في حلقة من الحلقات. هناك أداب للدعاء، أن يكون على طهارة كاملة مستقبلا للقبلة، أن يعني أن يطيب مطعمه ومشربه، يعني يأكل من حلال ويشرب من حلال ويلبس من حلال ونحو ذلك. يعني كما قال بعضهم، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب.
1: سبحان الله،
0: كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب.
1: يعني بمعنى أنه الواحد،
0: يعني الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أليس قال رب أشعث أغبر؟
1: نعم.
0: لو أقسم على الله لأبره، يعني يستجيب له. وفي حديث آخر، الرجل يطير السفر، أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يعني معناه هذا سد على نفسه طرق الاستجابة. يعني ولئل أشعث أغبر يطيل السفر، قالوا لأن السفر من مظان استجابة الدعاء. ثلاث لا ترد دعوة، منها دعوة المسافر. فالمسافر دعاؤه مستجاب. فالواحد أحيانا يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، فينبغي ألا يتغير سره، وأنا كنت وأنا لا، يدعو يبقى على ما أنت عليه من هذه العبادة. هو يعلم، لأنه لا، لماذا لا يتغير سره؟ لأنه يعلم أنه عبد مملوك لله، والمالك سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يريد، وهو ليس بظلام للعبيد. فإن اعترض العبد على الله خرج من دائرة الإيمان، كما جرى لإبليس. أول كفر حصل
1: إبليس،
0: لما إبليس كفر بالله، وكان كفره ما هو؟
1: الاعتراض على الله.
0: ولذلك دائما نقول للناس احذروا الاعتراض على الله. على الواحد أن يسلم لله في كل أحواله ظاهرا وباطنا، لا يعترض على الله. الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفي آية إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، اعترض على الله، اعترض على قضاء الله، اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، الواحد لا يعترض على الله، بل الواحد يسلم لله في كل أحواله.
1: هذا كأنه كمان هذا الكلام مولانا دليل على فساد قول الذين يقولون عن إبليس أنه كان طاووس الملائكة.
0: إبليس، الله قال إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يقل إلا إبليس كان من الملائكة.
1: نعم.
0: لا، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبنص القرآن هو من الجن، فلا يجوز أن يقال عنه طاووس الملائكة. طب بعض يقول لك ما هو الملائكة هم الذين أمروا بالسجود لآدم. هذه شبهة يلقيها البعض، يقولوا الملائكة الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. فإبليس ما دخل إبليس؟ إبليس شمله الأمر لأنه كان يعيش في السماء بين الملائكة. يعيش مع الملائكة في السماء. فلما ورد الأمر للجميع، لكل من في السماء، فشمله الأمر معهم فشمله الأمر معهم. فلما اعترضوا على أمر الله تبارك وتعالى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعن وطرد من رحمة الله وكفر بالله. الملائكة الله قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما إبليس اعترض على الله عصى أمر الله فكيف يكون من الملائكة؟
1: حتى هو في اعتراضه على الله تبارك وتعالى هو ألم يقول أنه كيف أسجد لمن خلقت من طين؟
0: نعم، هو قال خلقتني من نار. نعم. النبي قال الملائكة خلقت من نور والجن خلق من نار وخلق ابن آدم مما وصف لكم، أي من الماء والطين.
1: نعم.
0: فكل يعني الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. الأدلة كثيرة على فساد هذا القول. فمن هنا الإنسان عليه أن يعلم الإيمان، والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. اللي هو إيمان قوي هذا يظهر أين؟ عند قوة البلاء.
1: نعم.
0: فكلما اشتد البلاء كلما تعلق بالله أكثر فأكثر، زي هذا الذي كان مجذوم وأعمى والنمل يأكل من لحمه وكذا، فلما رفعه وضعه وقال يعني رق له فقال من هذا الفضولي الذي يحول بيني وبين سيدي، لو قطعني إربا إربا.
1: وذاك يعني الذي قال إلهي لو
0: صببت علي البلاء صبا ما زدت فيك إلا حبا. لذلك يقول ويه ورود الفاقات أعياد المريدين.
1: أيوة.
0: يعني إيه ورود الفاقات أعياد المريدين؟ الفاقات يعني البلايا والمصائب. المريد السالك في أول طريق
1: التصوف.
0: نعم، هذا من كلام ابن عطاء الله السكندري. يقول ورود الفاقات أعياد المريدين يعني إيه؟ يعني إنه يعني المريد الصادق. نعم، المريد الصادق الذي يسعى في يعني يبدأ في طريق الولاية والزهد والعلم والتعبد ونحو ذلك، هذا يفرح إذا نزلت عليه المصيبة، إذا نزلت عليه البلية يفرح. أما حال كثير منا نحن في هذه الأيام إذا نزلت عليه البلية، نزلت عليه المصيبة، تراه يتضجر ومش عارف كذا، أنا صابر بس أنا تعبت. أما أهل الله حتى يعني مجرد اللي هو هذه اللي هي بس التي تدل على التضجر لا يفعلونها.
1: سبحان الله، ذكرتني بالقصة اللي ذكرت لنا إياها المرة الماضية في الحلقة الماضية عن ذاك الشاب الذي أسرف، كان مصرفا على نفسه وقال لأمه. فسبحان الله،
0: افعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق إذا أخذه سيده. نعم،
1: يعني هذا يعني بهالأيام هاي مولانا أين هذا؟ يعني أداش بيستلذ هذا الإنسان؟
0: بيقول ويتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نحن لما نذكر مثل هذا القصاص، لما نذكر مثل هذه الأمور، هذا ليس معناه أننا أو أن الواحد منا أو أن المتحدث هو على درجة عالية من الصبر والتسليم.
1: إنما لتذكير أنفسنا
0: نذكر. نعم. الله قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذا من باب التذكير، من باب لعل الواحد منا إذا حصل له شيء، حصل له أمر، فيتذكر فلان وما حصل معه، فلان وما حصل معه، يتذكر نبيا من الأنبياء، يتذكر أولياء الله تبارك وتعالى، فيقول يعني أين أنا وأين هم؟ ما حالي وما حالهم؟ هؤلاء صبروا، أنا أين صبري؟ ونحو ذلك.
1: لعله يمتثل. نعم. لو بالقليل منهم.
0: نعم، نعم. هكذا. فالبعض أحيانا يقول لك طيب يعني إزاي؟ طب يعني أنا أحيانا البعض يقول لك أنا ببص سبحان الله يا أخي الدنيا دي غريبة. بص مثلا الأنبياء والأولياء والصالحين والصحابة وما حصل لهم وما نزل بهم وتسلط الكافرين والفاجرين عليهم على أنبياء الله، ما حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام. هذا النبي الكريم، هذا يحيى الله سلط عليه فاجر فأمر بذبحه.
1: سبحان الله.
0: فذبح عيسى عليه السلام وهو نبي كريم. فبعض الناس لك يعني لماذا لم يمنع الله هذا الظالم من قتل نبيه يحيى مثلا؟ وكذلك قد يقول قائل لماذا لم يمنع الله كل تسلط من الكفار على الأنبياء وعلى المؤمنين. وقد يقول قائل: لماذا يجوع المؤمن ويشبع الكافر؟ نقول لهم: هنيئا لمن كان متوكلا على الله مسلما لله سبحانه وراضيا بقضائه وقدره. ونقول لهم: هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما صلت الكافرين فيها على المؤمنين.
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا،
0: لا تساوي جناح بعوضة. بل سميت الدنيا دنيا من الدناوة لدناوتها وحقارتها.
1: سبحان الله.
0: ولكن مع كل هذا كم وكم نرى من أناس يتقاتلون فيها من أجلها.
1: سبحان الله.
0: تقام الحروب، تدمر البيوت، تقطع الأرحام، تحصل الخلافات على أي شيء بسبب دنيا فانية، على أي شيء بسبب أحيانا إساءة الظن، بسبب كذا، بسبب كذا، بسبب كذا. ماذا كله؟ العاقل الذكي لا ينظر إلى كل هذا، لا ينظر إلى كل هذا، بل يقول: المهم أن أكون على الإيمان والإسلام.
1: اللهم يعني حسن الختام.
0: بس هذا هو. يعني كان ورد عن يعني عن السيدة رابعة العدوية، هذه كانت زاهدة تقية، ليس كما يصورونها في الأفلام والمسلسلات. هذه السيدة رابعة يعني كان يروى مما يروى عنها أنها كانت تقول: ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الرضا يا من هو الرضا.
1: نعم.
0: فمعناه المهم أن يرضى عنك، أن يرضى عنك الله.
1: نعم.
0: المهم أن تكون طائعا لله. المهم أن تكون مسلما لله. المهم أن تكون راضيا عن الله في كل أحوالك. وحقيقة إذا كان الإنسان كذلك بتجد شيخ، بتجد عنده سعادة.
1: نعم.
0: تجد في قلبه راحة، لا يكترث للدنيا وما فيها، لا يبالي،
1: متوكلا على الله،
0: لا يبالي، لا يبالي. يعني شوف هذه القصة التي فيها حكمة كبيرة، روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن نوف البكالي قال: انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك، فجعل الكافر يلقي شبكته ويذكر آلهته، يعني التي يعبدها من دون الله، فتمتلئ سمكا، ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا. ففعل ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن اصطاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته، فأسف ملك المؤمن، ملك الموكل به، وقال: ربي عبدك المؤمن الذي يدعوك رجع وليس معه شيء، وعبدك الكافر الذي يعني كفر بك ويعصيك رجع وقد امتلأت سفينته، فأراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة. فقال الله تعالى لهذا الملك: ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا من النعيم.
1: سبحان الله.
0: ذلك ورد في الأثر: يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا، رجل التغليب، رجل أو امرأة، لكنه من أهل الإيمان والتقوى، بأبأس رجل كان في الدنيا ولكنه من أهل الإيمان، يعني رأى كل المتاعب في الدنيا، قال: فيغمس في الجنة غمسة.
1: سبحان الله.
0: يعني يطلعونه على مكانته في الجنة، فيسأل فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟
1: سبحان الله.
0: فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. قالوا: أنساه نعيم الجنة، أنساه كل بؤس كان حصل له في الدنيا.
1: وهذه من غمسة.
0: نعم، بس مجرد اطلاع. ويقال: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا ولكنه
1: بالعكس
0: أهل
1: يعني
0: الكفر، تنعم كل النعيم لكنه كان من الكافرين، مات على الكفر والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة. فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط.
1: سبحان الله.
0: قالوا: أنساه، يعني شدة النار وحرها أنسته كل نعيم كان قد تنعمه في الدنيا. إذا كان أقل مؤمن في الجنة، آخر من يدخل الجنة من المسلمين من أهلها، أقل مؤمن يقال له اذهب فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها.
1: ما شاء الله. ما شاء
0: فضحك
1: الله.
0: النبي وقال هذا أقل أهل الجنة منزلة. سبحان إنه له أقل واحد، أقل مرتبة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشر أضعافها الدنيا وما فيها. فيقول فقال الله للملك ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه بعد أن يصير إلى هذا، وأراه مسكن الكافر في النار. فقال الله تعالى هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا؟ فقال الملك لا والله يا رب. وذهب سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب فبكى لما حصل ما حصل مع سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، وأخوة يوسف فعلوا به ما فعلوا وألقوه في البئر وكذبوا على أبيهم وسفهوا أباهم، وهذا كله لا يليق. هذا كله الذي حصل إلا أخوهم الأصغر بنيامين ما
1: شاركهم
0: في هذا الأمر. أما هؤلاء الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، هؤلاء من تسفيههم يعقوب عليه السلام وقوله إنا لنراك في ضلالك القديم وما إلى ذلك، هذا كله في معرض التسفيه لنبي من الأنبياء، وهذا كفر مخرج من الدين والعياذ بالله. فلا يصح ما يقوله البعض إن هؤلاء تابوا وصاروا أنبياء. لا، النبوة ليست لهؤلاء. إنما كانت ليوسف ولأخيه الأصغر بنيامين، ثم من نبئ من ذرية هؤلاء، وهؤلاء هم الأسباط أي الذين نبئوا من ذرية هؤلاء. أما هؤلاء إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل، هؤلاء نعم يعني أسلموا بعد ذلك، آمنوا بالله، تابوا إلى الله عز وجل، ولكن هؤلاء ليسوا أنبياء. ففعلوا ما فعلوا مع سيدنا يوسف عليه السلام. وذهب يوسف عليه السلام فبكى يعقوب ولم ييأس. بكى يعقوب ولم ييأس. وبكاء يعقوب هنا ليس اعتراضا على الله،
1: لا،
0: وليس معناه أنه ليس مسلما لله. لا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم. قال إن العين لتدمع
1: وإن القلب
0: ليحزن أي على الفراق. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هو لما قال له للصحابي قال له إنها رحمة.
0: نعم، هذه رحمة. نعم. فلما ذهب ابنه الآخر بنيامين قال فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
1: أيوة.
0: وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فانتقم الله من فرعون بعد حين، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الصالحين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال استوى الناس في العافية، يعني في العافية سواء، فإذا نزل البلاء تباينوا، يظهر المسلم من غير المسلم. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنه
1: شاعر
0: نعم قالوا، لكن الرضا أين؟ ألا تعترض على الحكم والقضاء. وإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فإن رؤيا ذكر الخير برؤيته، وإن حضر حضر الخير معه، وإن نطق نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير، وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا، فهو مفتاح الخير أينما حضر، وسبب الخير لكل من صحبه، والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا، فهو مفتاح للشر. وكون الإنسان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر معناه أن يحفظ نفسه ووقته وجهده وما يستطيع لمنفعة الآخرين من المسلمين أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالإنسان ينتبه، ينبغي أن تكون أن انظر في نفسك، كل واحد مننا ينظر في نفسه، هل أنا مفتاح للخير ومغلاق للشر، أم أنني مفتاح للشر مغلاق للخير؟ يحاسب نفسه، أين أنا، كيف حالي، أين أنا، هل أنا من هؤلاء أو أنا لست من ضمنهم؟ فلو وجد نفسه من أهل الشرور ومن أهل المعاصي فهذا يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع، يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وينبغي أن يخالف نفسه. يقول من اتبع الهوى هوى، الذي يعني نفسك لا تريد لك الخير. نعم، نفسك لا تريد لك الخير، إلا أنفس الأنبياء تدعوهم بالخير، لكن نحن أنفسنا أنفسنا أمارة تأمرنا بالسوء. النفس تميل إلى الشرور، تميل إلى المعاصي، تميل إلى حب الانتقام، تميل إلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا وإلى فعل كذا، مما لا يحب الله، مما لا يحبه الله عز وجل. فالعاقل الذكي هو الذي يخالف هواه ويخالف نفسه، يقول خالف نفسك ترتقي.
1: نعم.
0: خالف هواك ترتقي. لكن الذي لا يخالف نفسه هذا يخسر كثيرا، لأن نفسه تأخذه إلى الهاوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال ومن يصبر يصبره الله. يعني الواحد يعود نفسه على الصبر، يقول أنا مش متحمل، أنا كذا أنا كذا، لا، عود نفسك على الصبر. يعني أحيانا البعض يقول لك إيه؟ يقول لك بص أنا طبيعتي كده، وأنا وضعي كده، وأنا أخلاقي كده، واللي عاجبني كده أهله وسهله، واللي مش عاجبني براحته. طب الذي يكون هكذا هذا لا يرتقي، هذا لا ينصلح حاله. لكن العاقل الذكي هو الذي ينظر إلى نفسه فيقول لا، أنا مطلوب أنه أنا أصلح نفسي.
1: بعدنا مبارح مولانا كنا عم نحكي عن الأخلاق الحسنة والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وورد في الحديث أيضا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة سوداء، يعني بالعادة كان يعني من عادة الجاهلية كان ينظر لها بطريقة وبعين حتى عند بعض الناس، فالإنسان ينتبه. ولكن العبرة عند الله بالتقوى.
1: أيوة.
0: فقال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. امرأة من أهل الجنة، يعني شاهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. فقلت بلى. فقال هذه المرأة السوداء، يعني يصفها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، يعني يصيبها الصرع، وإني أتكشف، يعني لما يأتيها الصرع تظهر عورتها ويظهر شيء من جسدها، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، يعني على ما أنت فيه من البلاء، إن شئت صبرت ولك الجنة.
1: أيوة.
0: وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فانظر إلى المرأة الصالحة الصابرة ماذا قالت؟ قالت أصبر إن شاء الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف.
1: سبحان الله.
0: يعني انظر إلى حال هذه المرأة. وننظر إلى كثير من نسائنا في هذا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الموضوع،
0: يعني بس هذه مقارنة بسيطة، الواحد يعني محتاج إنه يراجع نفسه.
1: سبحان الله. سبحان الله.
0: يعني وأقول يعني للنساء انظرنا إلى هذا.
1: نعم.
0: شوف السيدة فاطمة في ال يعني ال في الأول كان لما الميت سواء امرأة أو رجل يموت فيلفوه بيشيلوه. فالسيدة فاطمة انظر إلى مدى حرصها ومدى عفتها رضي الله عنها وأرضاه، ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مجلسه، وهي كانت إذا دخل عليها كانت تقوم له وتقبله بين عينيه وتجلسه في مجلسها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فالسيدة فاطمة قالت لوحدة من الصحابة أنه ما لا تفكر أنه أنا إذا مت ولما يرفعوننا فيظهر شيء يعني يعني كأنه الجسد يعني بيقولوا ظاهر يعني معالم الجسد، فتحب أن تكون مستورة أكثر وأكثر. متى؟ في كفنها بعد وفاتها. فواحدة من الصحابيات قالت لها، كانت ممن يعني حضروا الهجرة إلى بلاد الحبشة، فكانت رأت عندهم أن الميت إذا مات بيعملوا اللي هو زي الحاجة اللي احنا بنشيل عليها دلوقتي الميت، بحيث لا يحمل مباشرة شيء من الجريد
1: يعني.
0: أيوة. شيء من الجريد وله يعني زي الإيدين ويمس
1: ويضعون
0: عليه شيء يعني. نعم. فأعجبها ذلك، فطلبت منه أن يعملوا لها ذلك وأن توضع فيه الله. زيادة في الستر.
1: سبحان الله.
0: زيادة
1: سبحان
0: في أي شيء في الستر.
1: الله.
0: فيا أختي المسلمة، يعني اجعلي قدوتك عائشة، واجعلي قدوتك فاطمة، واجعلي قدوتك هذه المرأة، المرأة الصالحة التي كانت تصرع، يأتيها الصرع يعني إذا ظهر منها شيء، لا ليست مكلفة، لا شيء عليها، لا تحاسب، ومع ذلك قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني لا ألا يظهر شيء. حتى قالوا فكان إذا أتاها الصرع لا يأتيها إلا وهي في سجودها، فتبقى على هيئتها ولا يظهر منها شيء. دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى العلماء في هذا الحديث يقولوا، وفي الحديث بيان فضل الصابرين على البلاء والمرض وجزاء الله الذي ينتظرهم مقابل صبرهم واحتسابهم، وأن الصبر على البلاء يورث الجنة، وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
1: سبحان الله.
0: وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر.
1: سبحان الله. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين المحتسبين عند الله تبارك وتعالى.
0: آمين.
1: شكرا
0: آمين.
1: لك فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب الجميل،
0: ونكمل إن شاء الله الحلقة
1: إن شاء الله تبارك وتعالى.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: Una nascita che ha cambiato il mondo. Un messaggio che continua a ispirare. Un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita. Onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità. Perché è sulla sua via che viviamo.
2: Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
4: Rabi'ul kawn sharrafana.
5: A Dream Event sponsor.
6: Tfaddal ya jar, shrab shay, sub w dawwini.
7: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
8: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
7: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
8: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: A 2MFM sponsor.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار من بين الأنساب أصفاها، ومن بين الأحساب أعلاها، وجعلها لصفوة خلقه سيدنا محمد، فطاب عنصرها وضاء معناها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا طه، وعلى آله وأصحابه شموس الأمة وحمات حماها. وبعد، إن في ذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنسا ولطفا ونفحات خير تتنسم على محبيه وعاشقيه. ونحن اليوم معكم نذكر لكم نسبه الشريف كما ورد في كتب السير المعتمدة، فنقول عن هاشم بن محمد بن سائب بن بشر الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد الطيب المبارك ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وإلى فهر مرجع قريش، وما كان فوق فهر فليس يقال قرشي، يقال له كناني، وهو فهر بن مالك ابن النضر، واسمه قيس بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عمرو بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو الصحيح المجمع عليه في نسبه الشريف، وما فوق ذلك مختلف فيه. ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الله عليهما السلام.

0: آخرا.
1: نسب شريف لم يزل عليه السلام يتنقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا ومهديا من أواسط العرب نسبا، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب، ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما ليس فيهم مسترذل، بل كلهم سادة قادة. وكذلك أمهات آبائه كما سيأتي من أرفع قبائلهن شأنا. وأما نسبه الشريف من جهة أمه فهو ما ورد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة، وأمها برة بنت عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب. وأما اسم جدته لأبيه صلى الله عليه وسلم أم عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم.

وننتقل بالنسب الشريف للتكلم عن أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم، فنقول ولد عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف 12 رجلا وست نسوة، أولهم الحارث وهو أكبر ولده،

طالب وعقيل وجعفر وعلي وفاختة، وهي أم هانئ ويقال اسمها هند. وكان كل من هؤلاء أولاد أبي طالب أكبر من الذي يليه بعشر سنين. ثم بعد أبي طالب يأتي أخوه عبد الكعبة، مات ولم يعقب. ثم أم حكيم وهي البيضاء، وقيل هي توأم عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاتكة وبرة وأميمة وأروى، وأمهم فاطمة بنت عمرو. ثم حمزة وهو أسد الله وأسد رسوله، شهد بدرا واستشهد يوم أحد، وهو أخو رسول الله من الرضاعة، أرضعتهما ثويبية الأسلمية. ثم المقوم وحجل واسمه المغيرة، وصفية وأمهم هالة بنت وهيب. ثم العباس وكان شريفا عاقلا مهيبا، واسمه أبو الفضل، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاثة، وكان رئيسا في قريش، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية. ومن أولاده الذكور وعددهم عشرة: الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبد وقثم وعبد الرحمن وأم حبيبة وتمام، وهو أصغرهم، وغيرهم. وقال العباس في أولاده: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا ربي فاجعلهم كراما بررة. ثم بعد العباس ضرار، وكان من فتيان قريش جمالا وسخاء، ومات أيام أوحى الله إلى النبي ولا عقب له. وقثم بن عبد المطلب لا عقب له. وأبو لهب واسمه عبد العزة، ويكنى أبا عتبة، كناه عبد المطلب أبا لهب لحسنه وجماله. وأمه لبنى بنت هاجر، وزوجته أم جميل واسمها العوراء. ثم الغيداق بن عبد المطلب واسمه مصعب، وأمه ممنعة بنت عمرو. قال الكلبي: فلم يكن في العرب بنو أب مثل عبد المطلب أشرف منهم ولا أجسم، شم العرانين تشرب أنوفهم قبل شفاههم. ولم يسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما، ولهما مآثر عظيمة وجليلة. ومن عماته لم تسلم إلا صفية، وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن عاتكة إحدى عمات النبي أسلمت، وقيل لم تسلم. ومن عماته أميمة، ومن أولادها زينب بنت جحش زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم ارتد ومات بالحبشة كافرا.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي بشرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، وجاء فيه عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وصلنا إلى قوله وملائكته، تكلمنا عن الإيمان بالله، أي الإيمان بأن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان، كما قال سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وملائكته، ملائكة جمع ملك، والتاء فيها لتأنيث الجماعة، التاء فيها لتأنيث الجماعة، يعني ليست تاء التأنيث العادية التي تعرفونها، إنما هي لتأنيث الجماعة. وهم كما وصف الله تعالى في القرآن: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل ويأتمرون بأمره ولا يعصونه أبدا، وهم أجسام نورانية لطيفة، يعني لا تضبط باليد. الملائكة أجسام لطيفة، معنى لطيفة لا تضبط باليد، لأن الأجسام التي خلقها الله تعالى منها ما هو لطيف لا يضبط باليد، مثل الهواء، مثل الملائكة، مثل الجن، ومنها ما يضبط باليد مثل الإنسان والحجر والشجر، هذه أجسام كثيفة. الملائكة أجسام نورانية خلقت من نور، لطيفة لا تضبط باليد، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولهم عند الله تعالى منزلة عالية، ذو قدر. والله تعالى جعل لهم القدرة على أن يتشكلوا بأشكال مختلفة، كما كان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي في كثير من الأحيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الصحابي دحية الكلبي، فكان يأتي في صورة إنسان. الملائكة مع أنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولكن إن أرادوا أن يأخذوا شكل بني آدم فيتشكلون بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية، يعني الشكل الخارجي شكل رجل ولكن من غير آلة الذكورية ومن غير الأمعاء وهذه الأشياء التي تكون في الداخل، لذلك لا يأكلون ولا يشربون. لذلك لما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وذبح لهم عجلا سمينا وقربه إليهم ما أكلوا، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. لا يأكلون، فلو تشكلوا بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية، معصومون عن المخالفة، يعني لا يعصون الله ما أمرهم. لذلك لا يجوز أن يقال في إبليس بأنه طاووس الملائكة أو رئيس الملائكة، لأن إبليس عصى الله واعترض على الله وكفر بالله عز وجل. فإبليس هو أول جن خلقه الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذن الدليل الأول كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء، فإذن له ذرية، له ذرية يعني يتوالدون، الجن يتوالدون يتناسلون كما هو الحال في البشر، ولكن ليس الأمر كذلك في الملائكة. الملائكة لا يتوالدون ولا يتناسلون. فإذا هذا من الأدلة على أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة. ثم في الحديث الذي فيه خلق الله تعالى الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، يعني الجن خلقوا من نار، وإبليس عندما اعترض على الله عز وجل لأي شيء كان اعتراضه؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعتبر نفسه لأنه خلق من لهيب النار أنه أفضل من آدم، حسدا منه. فهو كما ذكر الله في القرآن قال: خلقتني من نار، وأما الملائكة من أي شيء خلقوا؟ من نور. فإذا من كل هذه الأدلة لا يصح أن يقال عن إبليس بأنه من الملائكة، إنما إبليس هو أول جن خلقه الله وكفر لاعتراضه على الله عز وجل. ثم الملائكة لهم وظائف، منهم وسائط بين الله عز وجل وبين الأنبياء، مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ومنهم من وكل بالريح، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من وكل بالزرع، ومنهم من وكل بالجبال، ومنهم من وكل بقبض الأرواح، ومنهم من وكل بالعذاب، ومنهم من وكل بوقايتنا من أذى الشياطين، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله: له معقبات، يعني ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة تتعاقب على حفظ بني آدم، هناك ستة من الملائكة يقال لهم الحفظة، مع كل واحد منا هؤلاء يحفظون الإنسان من أذى الشياطين حتى لا يتلاعب الجن بنا، ولولاهم لتخطفتنا الجن وللعبت بنا كما يلعب الناس بالكرة، ولكن لأجل هؤلاء الحفظة لا يتجرؤون، ولكن لا يحفظون الإنسان مما قدر الله تعالى وشاء أن يصيبه. وكتبه، الكتب مأخوذة من الكتب وهو الجمع، في اللغة يقال كتب بمعنى جمع، والمقصود هنا أي الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، معناه الاعتقاد جزما بأنها كلها وحي من الله تبارك وتعالى. ماذا يوجد في هذه الكتب؟ يوجد أمر ونهي، يعني واجبات ومحرمات، يوجد فيها وعد ووعيد، وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين والعصاة بالعذاب، وفيها أخبار. وكما روى ابن حبان وغيره أن عدد هذه الكتب 104، 104 كتب. المشهور منها الكتب الأربعة التي نعرفها: الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام وهو التوراة، الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل، والكتاب الذي نزل على داود عليه السلام وهو الزبور، والكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. هذه أشهرها، أشهر هذه الكتب، يوجد غيرها 150 كتاباً نزلت على شيث ابن سيدنا آدم عليه السلام، 50 كتاباً، و30 كتاباً على سيدنا أخنوخ وهو إدريس عليه السلام، و10 كتب على إبراهيم عليه السلام، و10 كتب على موسى قبل أن تنزل عليه التوراة، فيصير المجموع 104. هذه الكتب المنزلة، وهذه كلها عبارات عن الكلام الذاتي الأزلي القديم الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، هكذا قال أهل السنة والجماعة. يعني ليس معنى أن هذه الكتب المنزلة والتي نزلت بلغات مختلفة، يعني القرآن بالعربية، الإنجيل سريانية، والتوراة بالعبرية ونحو ذلك، ليس معناه أن الله تعالى تكلم بالعربية وتكلم بالسريانية وتكلم بالعبرانية وغير ذلك، لا، إنما هذه كلها عبارات عن كلام الله الذاتي الأزلي، ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، لأن كلام الله الذي هو صفة الله الذاتية الأزلية الأبدية، يعني ليس لها بداية ليس لها نهاية، كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، هذه كلها عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي وليست عين كلام الله الذاتي الأزلي. فالألفاظ المنزلة على الأنبياء مع أنها بلغات متعددة هي ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، إنما عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، واضح؟ ليست عين كلام الله الذاتي الأزلي، لأن كلام الله ليس ككلام خلقه، كلامنا بحرف وصوت ولغة. ثم الكلام ليس شرطاً، الكلام ليس شرطاً أن يكون لغة وحرفاً وصوتاً، ليس شرطاً. أليس قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ أحيانا تقول لشخص عندي كلام في قلبي، ماذا سميت ما في قلبك؟ كلاما، مع أنه لو صور قلبك بالصور الإشعاعية لا توجد تلك الحروف، ولو استمعوا إلى قلبك لا يستمعون إلى كلام يقال، إنما سميت ما في قلبك كلاما وأنت تعبر عنه على لسانك، تعبر مثلا باللغة العربية، فما خرج من لسانك هو تعبير عما في قلبك. لذلك قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذن كل هذه الكتب المنزلة على الأنبياء مع كونها بلغات مختلفة هي ليست عين كلام الله، إنما هي تدل عبارات تدل على كلام الله الذي ليس ككلام غيره. ولذلك أعطى العلماء أمثلة على هذا، منها أنه لو شخص كتب على الحائط كلمة نار، نون ألف راء نار، فإن سئل ما هذا ماذا يقول؟ نار. ولكن ليس معناه أن هذه الأحرف الثلاثة هي عين تلك النار التي تحرق، ليس معناه إن وضعت يدك عليها تحترق، هي ليست عين تلك النار المحرقة، إنما هذه الأحرف دلالة تدل عبارة عن تلك النار التي تحرق. طيب لماذا سميت هذه الكتب إذن كلام الله؟ لأنها ليست من تأليف ملك ولا بشر، لذلك نسميها كلام الله، عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، ليست من تأليف ملك ولا بشر. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس هو من صاغ تلك الكلمات من نفسه، وليس جبريل عليه السلام من صاغ تلك الكلمات من نفسه، إنما بوحي من الله تبارك وتعالى نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه كما أخذه بطريق الوحي. فلأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر نسميه كلام الله، نسميه كلام الله. الله تعالى سماه كلام الله في القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ما هو المراد يريدون أن يبدلوا كلام الله؟ ليس صفة الله الذاتية الأزلية، إنما أن يبدلوا ما هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، يعني اللفظ المنزل، بدون حرف باللفظ المنزل، نسميه كلام الله لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر. ثم قال ورسله، أي كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى للدعوة إليه والتبليغ عنه. فكل الأنبياء أرسلوا ليبلغوا الدعوة للناس ما أمرهم الله تعالى به. والنبي هو إنسان ذكر، لا يوجد نبوة في النساء، إنسان ذكر نزل عليه الوحي وأيد بالمعجزة وأمر بالدعوة إلى شريعة منزلة، هذا هو النبي. فإن كانت شريعة نزلت قبله كما دعا داود وسليمان إلى اتباع شريعة موسى عليه السلام فهو نبي غير رسول. يعني النبي الذي يدعو إلى شرع من قبله فيبلغ شرع من قبله كما حصل مع داود وسليمان، دعوا إلى شريعة موسى عليه السلام، يقال عنهما نبيان. وإن أمر بشرع جديد أو بنسخ بعض شرع من قبله فهو نبي رسول. أليس ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، معناه أتى بتحليل بعض الأمور التي كانت محرمة عليهم، فنسخ بعض شرع من قبله. فماذا يقال عن عيسى عليه السلام؟ نبي رسول. فكل الرسل هم أنبياء بالدرجة الأولى أنبياء، ولكن إن أتوا بشرع جديد أو نسخ بعض شرع من كان قبلهم فيكون في هذه الحال نبياً رسولاً، يعني يزاد على كونه نبياً أنه رسول كذلك. وكل نبي لأنه مرسل من عند الله، يعني الله بعثه ليبلغ الرسالة، والله تعالى أحكم الحاكمين، فبعث بالنبوة والرسالة أكمل الناس وأعقل الناس وأفهم الناس وأجمل الناس خلقا وخلقا وأرفع الناس قدرا، لأنه لا يليق بمنصب النبوة، لأن النبي مرسل من عند الله من عند أحكم الحاكمين، لا يليق أن يكون في منصب النبوة من هو كاذب أو خائن أو يكتم الأمانة لا يبلغ الرسالة، لا يليق. فكل نبي من أنبياء الله موصوف بالصدق والأمانة والعفة، يعني الطهارة، طهارة النفس، ويستحيل عليه الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة. وكل الأنبياء معصومون من الكفر، لا يقعون في الكفر ولا في كبائر الذنوب ولا في صغائر الذنوب التي فيها خسة ودناءة، لا يقعون في الكفر، لا يقعون في كبائر الذنوب، لا يقعون في معصية صغيرة

لا زال مثل هذه المعاصي اختلاس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، هذه معاصي تدل على دناءة نفس. بالعامية يقولون وطاوي، بالعامية مثل هذه الصفات تستحيل على الأنبياء ويستحيل عليهم الأمراض المنفرة التي تنفر الناس من قبول الدعوة، مثل الجذام والبرص. الجذام بيحمر اللحم ثم يسود ثم يتساقط. هذا المرض قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. مثل هذا المرض لا يليق بالأنبياء، البرص لا يصاب به الأنبياء، الجنون لا يصاب به الأنبياء. أما غير ذلك من الأمراض مما ليس منفرا قد يصيب الأنبياء، حتى كما حصل ليعقوب عليه السلام من كثرة بكائه على ولده يوسف ابيضت عيناه، فقد بصره لفترة. فمثل هذا قد يصيب الأنبياء. أما مثلا الخرس يستحيل على الأنبياء، لأن النبي مأمور أن يبلغ، والأنبياء أذكياء فطناء، فالبلادة والغباوة السقم في الفهم يستحيل على الأنبياء. كل الأنبياء أذكياء فطناء. ويجب الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن نتكلم عن اليوم الآخر ننبه على شيء مهم. قد يسأل البعض أنه في هذا الحديث عندما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لماذا ذكر الملائكة قبل الرسل مع أن الرسل أفضل من الملائكة؟ فالجواب عن هذا: لأن الملائكة تقدموا على الرسل بترتيب الوجود وليس للأفضلية. الملائكة خلقوا قبل البشر فتقدموا على الرسل بالوجود وليس للأفضلية. والإيمان باليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، ولا ليل ولا نهار بعده، والمراد التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه هذا اليوم من الإعادة بعد الموت، يعني البعث والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط ودخول الجنة أو النار، وباستمرار الزمان أبدا دائما لا انقطاع له مع بقاء الجنة وبقاء أهلها منعمين فيها، وبقاء النار وبقاء أهلها معذبين فيها. هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أعاد كلمة وتؤمن، أعادها. من الأول قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد وتؤمن، أعاد كلمة وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأي شيء؟ قال العلماء: إما لبعد العهد، لأنه ذكرت هذه الكلمات فبعد العهد يعني بين العامل والمعمول به، فلبعد العهد أعاد ذكر وتؤمن، كما قال أحد الشعراء: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. قال: لقد علم الحي اليمانون أنني، ذكر أنني، ثم قال: إذا قلت أما بعد، رجع أعاد أني خطيبها، مع أنه ذكر بالأول أنني ثم أعاد أني. لو قال: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد خطيبها، مصح، بس ولكن لأجل بسموه يعني بعد العهد

صار في فصل بكلمات أعاد ذكر أنني، فقال لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، أعاد ذكر هذه الكلمة. هذا لسبب، ولسبب آخر لشرف قدر المذكور بعده وتعاظم أمره، فإن المذكور بعده هو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو من أعظم أركان الإيمان، حتى قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: إن من خالف في ذلك واقع في نوع من الشرك، كما فعلت المعتزلة، خالفوا في مسألة القدر، وهن المعتزلة يقال لهم القدرية، هن نفسهم القدرية المعتزلة، خالفوا في مسألة القدر فصاروا يقولون العبد يخلق أفعاله، فجعلوا العبد شريكا مع الله في الخلق، وهذا نوع من أنواع الشرك، يعني أشركوا بالله عز وجل، جعلوا العبد يخلق كما يخلق الله عز وجل، فأشركوا بالله. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه عندما سئل في زمانه هل للمسلمة أن تتزوج من معتزلي، بماذا أجاب؟ أجاب بهذه الآية: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ماذا أراد بهذا؟ أن هؤلاء مشركون. أبو الحسن الأشعري يقول: إن من خالف في ذلك واقع في نوع من الشرك، لأن هؤلاء القدرية المعتزلة نفوا القدر عن الله ونسبوه لأنفسهم، وجعلوا أنفسهم يخلقون الفعل الذي يصدر عنهم والعياذ بالله. والمراد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن الخير والشر يحصلان بتقدير الله عز وجل. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا لنا مشيئة، هذه الآية أثبتت لنا مشيئة وجعلتها تحت مشيئة الله. وما تشاءون، إن عندنا مشيئة، إلا أن يشاء الله، فإذا مشيئتنا خاضعة لمشيئة الله. أليس أنت تقول مثلا إذا قال لك قائل حتيجي لعندي بكرة مثلا، بتقول إيه بيجي إن شاء الله، ليه على طول بتعلق هذا الأمر على المشيئة؟ لأن مشيئتك خاضعة لمشيئة الله. لو أنت عزمت وصممت وأخذت كل الوسائل للذهاب، إن لم يشأ الله لك الذهاب ما حتروح، وكما يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني في النهاية لا يكون إلا ما شاء الله. فهذه الآية أثبتت للعبد المشيئة وجعلت مشيئته تحت مشيئة الله. هذه الآية وحدها كافية في الرد على أولئك. أما طلع فرقتين بالماضي، فرقة بسمون القدرية، فرقة بسمون الجبرية، واثنيناتهم شذوا عن الحق في مسألة القدر. الجبرية قالوا الإنسان ما له إرادة بالمرة، هو مثل الريشة المعلقة في الهواء، تأخذها الرياح يمنة ويسرى. يعني كيف هذه الطاولة ليس لها مشيئة؟ أنت بتحركها، تأخذها يمين وشمال، أنت بتحركها، ما إلى مشيئة. جعلوا الإنسان مثل هذه، فنفوا المشيئة عن العبد. أما القدرية فقالوا مشيئتنا لا دخل لمشيئة الله فيها، فكذبوا الآية أيضا. أما أهل السنة والجماعة فهم على ما تعطيه هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون فيها إثبات للعبد شو؟ المشيئة. إلا أن يشاء الله جعل مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله. شفتوا ما أبسط هذه العبارة؟ ولكن أولئك الله ما رزقهم الفهم، ما رزقهم الفهم. ثم الله تعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى:
والله خلقكم وما تعملون. ما معنى والله خلقكم وما تعملون؟ أي خلقكم وخلق أعمالكم، فنحن وأعمالنا مخلوقون لله عز وجل. إن الله صانع كل صانع وصنعته بالحديث. فأنت إذا عملت طاولة أنت ما خلقتها، أنت ما خلقتها، الخالق هو الله عز وجل. أنت لا تخلق شيئا، أنت لا تخلق جناح بعوضة. أنت لو سقطت منك شعرة لا تستطيع أن تخلق شعرة مكانها. الإنسان لا يخلق شيئا، هو مخلوق لله عز وجل، هو وما يعمله. فإذا هذا اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة، أن كل شيء يحصل في هذا العالم من خير أو شر فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. شو الخير؟ هو ما يصلح به حال الإنسان، هذا يقال عنه خير، ما يصلح به حال الإنسان، والشر بخلافه. والضمير في قوله عليه الصلاة والسلام خيره وشره يرجع إلى القدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن لأنه قال خيره وشره أعاد الضمير إلى القدر، ولكن بمعنى المقدور. حبين لكم هالأمر للتنبيه، هذه مسألة القدر مهمة جدا. كلمة القدر تطلق على أمرين، تطلق على معنى التقدير الذي هو صفة الله عز وجل، يعني بمعنى مشيئة الله عز وجل، جعل كل شيء على ما هو عليه. القدر بهذا المعنى صفة لله عز وجل، تقول حصل هذا بتقدير الله، أو فيك تقول حصل هذا بقدر الله. هم بقدر الله يعني بتقدير الله، بقضائه. وش بتقول كمان؟ وقدره. ما بتقول حصل بقضاء الله وقدره، هون وقدره يعني وتقديره. وتقدير الله هو صفة الله عز وجل. فعلى هذا المعنى القدر صفة لله عز وجل، والقدر بيجي بمعنى المقدور يعني المخلوق، يعني ما دخل في الوجود. وما دخل في الوجود منه ما هو خير ومنه ما هو شر. هذا المقدور الذي هو مخلوق حادث دخل في الوجود، هذا منه ما هو خير منه ما هو شر. أما القدر بمعنى التقدير الذي هو صفة الله، ما بينقال عن صفة الله في منها خير في منها شر، لا حاشا، لا يقال عن صفة الله التقدير منها ما هو خير منها ما هو شر. فعندما قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر، يعني أن تؤمن بتقدير الله، أن الله تعالى متصف بالتقدير. وعندما قال خيره وشره أعاد الضمير، هيدي الهاء سموه ضمير، أعاده على كلمة القدر، ولكن على أي معنى؟ ليس على معنى التقدير، إنما على معنى المقدور، يعني على المعنى الآخر من الكلمة. طب هذا في اللغة هل يصح في اللغة؟ نعم طبعا يصح. أحد الشعراء قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. السماء هنا المراد به المطر، لأنه ينزل من السماء، فقال إذا نزل السماء. بس شو قصده يعني إذا نزل السماء؟ إذا نزل المطر بأرض قوم، يعني ليس في أرضهم، بأرض قوم رعيناه. طب هيدي الهاء لوين راجعة؟ هي راجعة إلى السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رعيناه يعني رعينا العشبة، يعني أخذنا مواشينا إلى تلك الأرض التي نزل بها المطر
فرعينا مواشينا العشب الذي نبت هناك بسبب هذا المطر، وإن كان قوم هذا البلد غضابا لا يرضون بهذا. يعني بالقوة نأخذ مواشينا إلى هناك. ماذا يسبب المطر؟ إنبات العشب. فيرجع إلى المعنى الآخر، فهذا في لغة العرب يصح. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أراد أن تؤمن بأن الله تعالى متصف بالتقدير، أي أن كل ما يدخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله عز وجل، وفي رواية كما تعلمون وحلوه ومره من الله تعالى، كله من الله عز وجل والله يفعل ما يشاء. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. معناه ما هو الأخص من أفراد الإحسان؟ لأن الإحسان يطلق على أشياء كثيرة، فيريد الأخص من هذه المعاني. فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فلا تغفل أنه يراك، فلا تغفل أنه يراك. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي عنه أم سخط. فهناك من يغفل ولكن ليس بمغفول عنه. فقال له أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، لا يغفل عنك. قال فأخبرني عن الساعة، يعني مراد عن قيام الساعة، مش الساعة التي هي الساعة الفلكية 60 دقيقة، ولا المراد الساعة يعني فترة زمنية بالنهار أو الليل، إنما المراد وقت قيام الساعة، وقت قيام الساعة. قال ما المسؤول عنها، يعني عن وقتها، بأعلم من السائل. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما بما يسأل عنه، لأنه من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولم يقل له، انتبهوا العبارة، كل عبارة لها معنى يراد بها شيء، لم يقل له لست أعلم بوقتها منك، بل عدل إلى لفظ المسؤول والسائل، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أولا ليفيد العموم، معناه كل سائل ومسؤول، كل سائل ومسؤول من الخلق متساويان في الجهل بهذا الأمر، أيا من كان يسأل عن وقت قيام الساعة السائل والمسؤول لا يدري. فقال للعموم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما خصه، ما قال لست بأعلم منك عنها، بل استعمل لفظ العموم سائل ومسؤول ليفيد العموم، يعني معناه لا أحد من خلق الله عز وجل يعلم متى وقت قيام الساعة، هذا من مفاتح الغيب. ولا يخفى أن جبريل عليه السلام كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله تعالى على وقت قيام الساعة، كان يعلم ذلك، ولكنه سأل لتنبيههم بطريق السؤال والجواب. وفيه أيضا يعني فائدة أخرى، أنه ليس للمرء أن يجيب بغير علم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستنكف عن قول لا أدري حيث لا يدري، إن شيء كنت لا تدريه قل لا أدري. وهذا ليؤكد أن هذا الأمر لا أحد من خلق الله عز وجل، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره اطلع عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. وتلا قول الله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

عليم خبير، هذه مفاتيح الغيب. فإذا إن الله عنده علم الساعة، وقت قيام الساعة أمر يعلمه الله تبارك وتعالى. وأما ما يذكره بعض المغالين من أهل الغلو كما في بلاد الهند من المتأخرين، يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى أعلمه الله تعالى بهذا، فهذا الكلام مخالف للدين، مخالف للإجماع، مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا كلام باطل. بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم وقت قيام الساعة كما هو مذكور في آيات كثيرة تدل على ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، ولا يعلم وقت قيام الساعة. وفي آية إنما علمها عند الله، هو لا يعلم وقت قيام الساعة. وما يقولون أنه لم يمت إلا بعد أن أوتي علم وقت قيام الساعة، فهذا كلام مردود. فقال فأخبرني عن أماراتها. طيب وقت قيام الساعة لا نعلمه، حتى رسول الله لا يعلمه. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. يقال أمارة بالتاء وأمار بدون تاء، نفس المعنى. فقال يعني أعطني علامات تدل على اقتراب الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. المراد بربتها يعني نفسا هي ربتها، ربتها يعني سيدتها. فهنا يراد به البنت والابن. معناه كما قال بعض العلماء يكثر التسري، التسري كما حصل في الماضي، كان الشخص يكون له زوجات ويكون له سراري، سراري بمعنى إماء، فكان يطأ الأمة فتلد له. هي أمة من حيث الحكم، أمة. الولد الذي يولد سواء كان ذكرا أو أنثى يتبع أباه في الحرية، فيقال عنه حر سيد. فكأنها ولدت سيدا لها، كأنها ولدت سيدا لها، لأن الحر أعلى من مقام العبد. وبعضهم قال معناه يكسر العقوق، يكسر العقوق، حتى إن الولد أو البنت يتعاملان مع أمهما كما لو كانت أمة لهما. أحيانا البنت في هذا الزمن الفاسد ترى البنت تكلم أمها كما لو كانت أمها خادمة لها، بتقلها بدي إياك تروحي بكرة على السوق وتجيبي لي كذا وكذا، بتروحي على المدرسة وبترجع تسألها لأمها جبتي لي، إذا أمها كانت مريضة تعبانة ما راحت إلا لا سيب تعيط على أمها، وبتتأفأف في وجه أمها كما لو كانت خادمة لها. هذا من علامات يوم القيامة، أن يكسر العقوق، وبهذا فسره بعض العلماء. قال وأن ترى الحفاة، من إن الحفاة اللي منه لابس نعل في رجليه، العراة جمع عار وهو من ليس على جسده شيء، ومعناه لا يجد إلا ما يستر العورة من الفقر. هذا الذي يمشي حافيا ليس عنده نعل يكاد يجد ما يستر عورته. العالة يعني الفقراء جمع عائل، رعاء الشاء، الرعاء جمع راع، والشاء اسم جنس للشاة، يعني يطلق على كل أنواع الضأن. رعاء الشاء يعني حفاظ الغنم. ماذا يحصل لهم؟ يتطاولون في البنيان، يتنافسون ويتفاضلون برفع البنيان، من يبني بناء أعلى من بناء غيره.
وهذا حصل ومشاهد في أيامنا بجزيرة العرب، يعني يكاد لا يخفى على واحد، حصل ورؤية وشوهد هذا الأمر. كثير من أهلها كانوا أهل فقر، يعني كانوا عالة فقراء، حفاة عراة يرعون الشاء. فلما خرج البترول النفط من أراضيها صار بعضهم من كبار الأغنياء، وصاروا يتنافسون في بناء المباني العالية، حتى لو علم أحدهم بشخص بنى بنيانا مرتفعا قدر كذا يسعى ليبني أعلى منهم. وصل عند البعض ارتفاع بنائه إلى 2000 ذراع، وكل هذا لا حاجة له، لا حاجة إليه، والهدف منه التنافس على الدنيا الدنية، الغرض منه التنافس على الدنيا الدنية. أما في الحديث فيه كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده، أنت تحتاج إلى بناء معين يسترك ويستر أسرتك، فإن لم يكن حاجة تقعد تبني طابقين وثلاثة تكبر بيتك هيك وترفع وتطلع فيه من غير حاجة، فهذا فيه كراهة. وقد مات عليه الصلاة والسلام ولم يشيد بناء ولا طوله ولا تأنق له، يعني ولا تأنق فيه. وقد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد عن الحسن البصري، اسمعوا ما قال: قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو البيوت التي كانت عنده بناها لزوجاته لم يكن ذاك السقف المرتفع، قال: أتناول سقفها بيدي. في مثل هذا كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام. فالتطاول في البناء لغير حاجة، أن يعلو في البناء، هذا مكروه. ومضمون الحديث أيضا أن من علامات الساعة أن توسد الأمور لغير أهلها، يعني إذا قلت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء صاروا يبلغون مراكز عالية، فيه إشارة إلى أن من علامات الساعة أن تسود الأمور إلى غير أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ترى منهم أئمة في المساجد لا يحسنون الفاتحة، ترى منهم خطباء يخطبون على المنابر لا فقه عندهم ولا علم ولا فهم بأمور الدين، ترى من يتولون مراكز مهمة هم لا يصلحون إليها، كل هذا من علامات الساعة. ثم قال: ثم انطلق، أي ذهب هذا السائل الذي هو عمر رضي الله عنه، ذهب. قال عمر: فلبثت، يعني مكثت وتوقفت لا أدري من الرجل، من هذا الذي أتى. وفي تتمة الحديث: مليا، فلبثت مليا، يعني وقتا طويلا، وهو 3 أيام كما هو مبين في رواية أبي داود والترمذي. ولكن هذا بالنسبة لعمر رضي الله عنه. أما بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث أيضا، ما قلنا نحن ليس عمر فقط رواه، أما الحديث الأول روي عن طريق عمر فقط، أما هذا ورد عن ابن عباس، ورد عن أبي هريرة، ورد عن أكثر من واحد من الصحابة، عم يحكي الراوي ورد عن غير عمر. ففي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعد أن ذهب هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوه، فأخذوا ليردوه
فلم يروا شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل. يعني بنفس المجلس، في ذاك المجلس قال لأبي هريرة هذا جبريل. والظاهر أن سيدنا عمر رضي الله عنه شغل عن ذلك المجلس فقام وخرج. ثم بعد 3 أيام النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. بس أبو هريرة يعني أخذ الجواب في المجلس نفسه، أما عمر انشغل وخرج من المسجد. فالنبي بعد 3 أيام، هذا المراد عندما قال عمر فلبست مليا، يعني ما كث نحو 3 أيام وهو في حيرة، من ذاك الذي أتى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال، يعني قال رسول الله: فإنه جبريل. هذه فإنه الفاء بسموها فصيحة، يعني تفصح، تبين عن المراد، تفصح عن شرط مقدر. فيكون المعنى عندما قالوا الله ورسوله أعلم، فوضوا أمرهم أو علمهم إلى الله ورسوله بهذا الأمر، أخبرهم بأنه جبريل عليه السلام أتاكم، يعني جاءكم يعلمكم دينكم، وفي رواية يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وأخرج الشيخان والترمذي والبزار وغيرهم عن أبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس وغيره من الصحابة نحوهم. يعني الحديث ليس فقط مرويا عن عمر، إنما روي من طرق أخرى كذلك. وهنا نختم بخاتمة مهمة، نختم بخاتمة مهمة في مسألة الإيمان. بينا الأسبوع الماضي أن الإيمان والإسلام متلازمان شرعا، يعني لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، هكذا قال العلماء. طيب، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ أهل السنة والجماعة، مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا في ازدياد، ولقوله تعالى: وزدناهم هدى، ولقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال بعض العلماء: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته، بزيادة ثمراته، يعني هي الأعمال. ما هو ثمرة الإيمان؟ الأعمال. ثمرة الإيمان الأعمال. فمن رسخ في قلبه الإيمان دفعه لذلك إلى الصلاة والصيام وإلى الابتعاد عن الحرام، فثمرة الإيمان الأعمال. فبعضهم قالوا أصل الإيمان يعني التصديق، هذا لا يزيد ولا ينقص، ولكن ثمرته هي التي تزيد وتنقص. وقالوا بعضهم، يعني قال: نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم. وقد قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. ليس في قوة ذلك الإيمان، هذا ما أرادوه. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فهذا ورد في القرآن، كلمة الإيمان يراد بها الأعمال، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت
لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم وجهوا إلى الكعبة، فقيل كيف يا رسول الله بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ يعني الصلوات التي صلوها اتجاه بيت المقدس. فتلا هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة من مات وهو يصلي نحو بيت المقدس، الله لا يضيع عمله، هذا معناه. إلى هنا نكون قد ختمنا شرح الحديث الثاني من الأربعين بعون الله تعالى وحوله وقوته ومنه وفضله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل إن شاء الله.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: حجية وينك؟ حجية
0: بالحديقة، بالحديقة بالحديقة حجية. أنا بالحديقة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أوه راح طار.
1: شنو هو؟
0: جندا أسمع صوت صفير البلبل.
1: أها صوت صفير البلبلي هيا جا قلبي التملي.
0: حسوي لي بيت شعر، راح البلبل وراح صوته.
1: لا عيني، بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي، ما سمعتها؟
0: لا ما سمعتها.
1: يابا هاي قصتها قصة، خل أحكي لك إياها لعد، بس أني القصيدة ما حافظها زين. الآيباد وياي، خل أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
0: على صوت صفير البلبل؟
1: صوت صفير البلبلي هيا جا قلبي التملي. يا بقول لك، هاي اصلا هي قصيده للاصمعي. الاصمعي كان بزمن الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور كان عنده قدره انه يحفظ القصيده من اول مره يسمعها،
0: ما شاء الله.
1: وكان عنده غلام يسمع القصيده مرتين يحفظها، وعنده جاريه تسمع القصيده ثلاث مرات تحفظها.
0: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
1: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله. أيه يعني
0: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
1: واحد من ثالث مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين بعد خليفه يجوا الشعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. ابو جعفر المنصور يقال انه كان شويه بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس وهو يقدر يحفظ القصيده. فشان يسوي؟ قال لهم اللي يجيب لي قصيده اول مره اسمعها وما سامعها قبل، انطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها، انطيه وزنها ذهب. تعرف قبل ما كان اكو ورق يعني يكتب على جلد او يكتب على القصب، على فشي يعني. فقال يجيب لي انطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عاد يظل ينظم بهالقصيده ويروح قصيده توه هو حاكيها ما حد قايلها قبله، من يروح للخليفه يقول له القصيده، يقول له هو انا هاي سامعها. يقول له سي يا امير المؤمنين، انا اول مره اقولها، هاي ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها، والدليل الثاني اقول لك اياها.
0: عيدها عليه يعني كل القصيده.
1: عيدها عليه، هو حافظها، يحفظها من مره واحده.
0: ما شاء الله.
1: ال ال ال الشاعر راح يصير عنده احباط، يقول معقوله؟ يعني يعني مولاي انت سامعها؟ معقوله؟ قال له هسه مو قلت لك اياها، مو بس انا، عندي غلام هسه هم يعرفها. هسه صيح للغلام، جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من وراء الستاره، ما يشوفوا الناس بالمجلس.
0: بس
1: المهم اساسا هو جاي من غير مكان، من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
0: على اساس انه سامعها قبل.
1: يقول له يقول له انت هاي القصيده تعرفها؟ يقول له نعم مولاي. يقول له سمعني اياها؟ يقول له هي كامله. ويقول له مو بس هاي، الجارية هم تعرفها. هستندز على الجارية هماتين، هي تكون خلف الستارة ما يشوفوها الناس. صار الخليفة الشاعر قالها، والخليفة قالها، والغلام قالها، صار ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له ايه انا يعني حتى غنيت لك اياها بالمجلس، تتذكر قبل فترة من غنيت لك اياها. فذانا
0: ما ياخذ شيء، ما ينطيب
1: بعدين، كل شيء ما يحصل، لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها.
0: زين.
1: فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه، حيله يعني. ليش ذول كلهم دائما الشعراء ايش ما يكتبون ما يصير؟ فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه وغريبه المعاني.
0: زين.
1: ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه، وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع يعرفوه.
0: هذا شاعر قبل.
1: فاتنكر ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين.
0: زين.
1: وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها.
0: أقولها. زين.
1: فقال الأمير انطيني سمعني خلي أشوف. طبعا هو مسيطر
0: على انه حيحفظها
1: من مره واحده
0: من مره واحده.
1: فقال لها اقرا لي القصيده. طبعا راح اقراها من الايباد ما حافظها. وانت راح تعرفين ليش ما حافظها من تسمعيها. يقول: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال: لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت: لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقلي. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفية أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطب طبطب لي، طبطب طبطب طبطب طبطب طبطب لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح مللي في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجري بها ماشيا مبغددا للديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.
0: يعني حد عشر مرات تقولها قدامي ما أحفظها.
1: وهي هم هيجي أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور ما حفظها. هو بالأول قاعد يعاد أدوية، هسه أول ما صوت صفير البلبل هاجة قلبي الثملي سهلة، وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبة. قام دز على الغلام قال له: يا غلام احكي لي هاي القصيدة سامعها أنت. الغلام هز بجتافه وهز براسه وقال له: ما سامعها، أول مرة أسمع هيك شيء، ماكو، انسى كل شيء ما حفظت. قام دزع الجارية قال: يا جارية حفظت شيء؟ تعرفين شيء هاي القصيدة سامعتها؟ قالت: لا سامعتها ولا أعرفها، هاي أول مرة أسمع هيك شيء.
0: ما لحقت تحفظ.
1: فقام الخليفة قال: خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب، فأنت احكي لي وين كتبتها، اعطيني اللوح اللي كتبت عليها. فقال له: يا مولاي أنا ما عندي شيء كنت أكتب عليه، بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله، فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام، والعمود حاطة على الجمل، والجمل واقف بالباب يراد أربع جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه.
0: يا الله،
1: يعني ذهب كله يروح عليه
0: كله.
1: هناك كان الوزير فطن قال له: يا أمير المؤمنين ما بدي أشوف هذا الأصمعي. فقال له: افتح لثامك، شيل لثامك. طلع شال اللثام، طلع فعلا الأصمعي. فقال له: أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس، أنت ما أعطيتهم شيء. فقال له: لعل شلون هسه أنت شو تريد؟ قال له: أنا ما راح أخذ منك المال بشرط، ما أريد وزن القصيدة ذهب، بشرط أنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم، يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شعر تعطيهم عليه. فقام الأمير قال له: لك ما تريد، لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للأمة
0: أحسن الشعراء،
1: أحسن ما يضيع الملك كله عليه. وهاي شان السالفة صوت صفير البلبل. هسه وين البلبل مالش؟ راح طار،
0: طيرته من أول ما دخلت هو طار،
1: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع. الله كريم،
0: الله كريم. سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
2: آمين يا رب.
1: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
2: آمين.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
2: آمين.
1: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
2: آمين.
1: اللهم أعني ولا تعن علي.
2: آمين.
1: وانصرني ولا تنصر علي.
2: آمين.
1: ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي.
2: آمين.
1: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك.
2: آمين.
1: وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض.

0: وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اعف عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى، نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. هؤلاء هم خيار عباد الله، هؤلاء هم الصالحون، هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله، أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر، لا بد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي

بنفسك دخول وقت الصلاة الظهر مثلا. كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، الجواب إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل ثم أخبرك، قال لك أنا عاينت وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة اعتمدت على كلامه وصليت تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى، الجواب لا تصح صلاته ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه، الجواب لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه ليس دليلا، هذا يقال له توهم، فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذن هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر، عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص

الشمس كليا. نزل جبريل صلى بنبينا محمد المغرب إماما. وكذلك عند العشاء نزل لما غاب الشفق الأحمر صلى بنبينا العشاء إماما، ثم صعد عند الفجر نزل صلى بنبينا الفجر إماما عندما ظهر بياض من جهة المشرق بشكل أفقي معترض بالأفق، فصلى بنبينا محمد الفجر إماما. ثم في اليوم التالي كذلك نزل فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم رسول الله بعد سلام جبريل كان العصر قد دخل، فأعلمه جبريل أن هذا وقت الظهر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب إعلاما بأن وقت المغرب قصير. ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر. إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن وفي فضائيات وتلفزيونات وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب لا يعتمد عليها إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر ما في أعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته حطيتها برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات
أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا. بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منهم قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت، لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بيخافوا الله، دينون، براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب وهذه الرزنامات المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها تعتمد على الحساب. تعتمد على شو؟ على الحساب. وبينهم اختلافات بين هالرزنامات، في اختلافات كتيرة. مشان هيك منشوف بعض المؤذنين ولو كان يعني عند الناس يقال لهم يا حج فلان، بينقال عنه ما شاء الله عليه خمس صلوات بصليها بالجامع ومدري كم مرة على الحج. بعض هؤلاء بحط عنده حد الميكروفون أربع خمس رزنامات، بشوف أي رزنامة بتأذن قبل التاني ثم يعلن الأذان، ما بيخاف الله. أنا أعطيك مثال عن شخص في بيروت، المسجد هذا قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومنه صغير كبير بالسن، صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعناه عم يأذن أذان الفجر، هذا الشيء حصل معنا، سمعناه عم يأذن أذان الفجر. رحنا لعنده بالليل إنه ما يكون هذا مغلبط وشان نبه الناس، قال لا لا أنا بعرف بس أنا كنت نعسان عصلي ونام. هذا الشيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول عم في واحد شيخ هيك بلفة وكبير بالسن، يعني إيه هيك صاير هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا أنا ما أذن خلاص، لو الشمس غابت هلا أنا ما أذن، صلي أنت بعدين أنا بأذن. وكان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله براعي أوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي، أجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث أنه يكون في الآخرة يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا المؤذنون، أطول الناس أعناقا ليس معناه على الحقيقة بصير عنقه طويل مثل العمود، إنما معناه من شدة الفرح الذي يصيبهم في الآخرة لما يرون من نعيم الله الذي أعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الأحاديث الذي أذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي سبع سنوات الأرض لا تأكل من جسده، الأرض لا تأكل من جسده. شوف قديش مزية المؤذن إذا كان يراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما أمر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عدة رزنامات، وهذه الرزنامات معتمدة على الفلك والحساب ليس على أمر شرعي. أما لو كانت هذه الرزنامة معمولة من قبل أناس ثقات مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه، عند الفجر
بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قديش الساعة بيكتب قديش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بيسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بيسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات، وهؤلاء عاينوا بأنفسهم، يجوز لنا أن نعتمد عليها لأنه معمولة من قبل مين؟ أناس ثقات. هني على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو راقب سنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة، كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا نحن في يوم كذا، تاريخ كذا، وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال، هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة: ما من نبي إلا وحذر أمته منه، هذا الدجال. هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد، لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر، ثم دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا، واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم، بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له: حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟ فالرسول حدث أصحابه بهذا، فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما، يقال له المسيح الدجال، من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال. ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها، على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف في المدينة، فيخرج إليه كل منافق، فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي؟ صلاة يوم واحد، ما قال يوم كسنة، أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت. يعني سنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله، راقبوا كل السنة، عاينوا كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس، لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا إلا على من هو
ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي، بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12 و10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هي 12 وربع، هي 12 و11 دقيقة. عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر، بيقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص، بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها، هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور، في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وإذا حصل قد ينقص دقيقة، يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر، قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء، شو بتعمل إذا راحت الكهرباء. فلذلك الواحد منا بده ينتبه. هذه العادة والخصط اللي بقولها بعض الناس، شلتها من دمتي وحطيتها بدمته وحطيتها برقبته، هذا شيء لا يقوله إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت مسؤول كذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟
خمس صلوات في اليوم والليلة كما جاء في الحديث الصحيح، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي خمس، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات الخمس كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى أربع ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه إن كان كقريب عهد بإسلام، مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة، ظنها من النوافل، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالردة، ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا، اعتقد أنها فرض وأعدها. تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة، شو بكون حكمه؟ بكون كذب الشرع، كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان، لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع، السجود، القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أنه هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن
فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة في مذهب الشافعية. هذا هو الحال إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد، أو وهو مأموم، أو وهو إمام، في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لا بد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لا بد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا، الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض، ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخرى قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. وهذه رخصة، كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر. هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة وهو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح خذ عن تلك المذاهب. حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط. عم تحاول ما عم تستطيع، بنقول لك بلى بتقدر بتستطيع، شو هذا شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها، بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منهم، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، بتصح منه؟ لا تصح، لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه. الحمد لله رب العالمين، ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، يعني صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات، ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك.
هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة، فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة أصلى، أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد، إنما أطلق قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للامرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا، هذا الساتر هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله، هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني ما نشرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العباية الطويلة نحن نسميها جلابية، لو ما لبس تحت العباية بنطلون لكن هو لبس العباية بتصح، العباية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة، لو ما كان لابس تحت العباية بلطنان مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة، شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفة اللي بحطها على خصره ويضع الرداء على كتفه، ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيح، هذا يكون ساتر ما بين الصدر والركبة.

لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا كل البدن إلا الوجه والكفين. خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ جواب: كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها، لو كانت أمها، لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك. قال بعض العلماء: تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره، مثل الشعرة، مثل عنقها، مثل العضد، مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل، فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين. فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: زيادة على الوجه والكفين، قال: لو كشفت قدمها تصح صلاتها. أبو حنيفة إمام مجتهد، قال: لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لو صلت ومبين أصابع إجريها، في مذهب الحنفي شو حكم صلاته؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية. أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط. شو بنعمل نحن؟ نحتاط، بنقول له غطي، البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس. فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه، أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين بتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى، من جهة فوق لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة، أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لبس القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية، الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لبس الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بغطي لتحت، هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون، مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا الفستان الطويل وفوقه هذا الجلباب إلى أسفل مغطاية، لو ما لبس بنطال سروال تصح الصلاة. ليس شرطا أن تكون السترة من لو نظر إليها شخص وهي كانت على مكان مرتفع فرأى شيئا من ساقها مثلا، صلاتها هي صحيحة، أما الذي نظر

0: شو حكم الذي نظر؟ إذا كان رجل أجنبي نظر إلى ساقها وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هو إذا نظر إلى شعره ما بيجوز لنظر لساقه، لكن العلماء عم يقولوا لو أن إنسانا يصلي، مثلا رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيحصل بموسم الحج، يلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذن ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن، إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسة هالفستان الطويل تحت، ففوقه هي لبسة قطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، ومغطت على رأسها لبسة الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها، أو أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. وما معنى الخمار؟ الخمار أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي فيه وجهها شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة وكذلك كفاها، وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات، لو كشفت وجهها لا تكون قد وقعت في معصية الله تعالى. ويقال عن المرأة التي تكشف عن وجهها سافرة الوجه، والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو بنسميها حاسرة؟ حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب، أما سافرة الوجه لا تعصي ولكن الأحسن أن تغطي ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه. فالفخذ عنده من العورة يجب ستره، وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيه هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن، وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء هذا حرام، لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا، شو فائدة نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فسحة لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فسحة للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم. الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا من غير تعنيف، هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب أبي حنيفة، تروح على بعض النواحي بيتبع مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب طبعا مع شوي مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها ثلاث ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لقى عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فصحى للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار. ما يروح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم، غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذن كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الفرق المبتدعة أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط، بده يكون إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل، وكان أمينا في النقل لا يفتي بلا علم. مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: محمد فخم وانفخم.
3: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say: Muhammad, upon his way, we live.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: الدويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم هذه النشرة الموجزة من 2 MFM.

من الأول ديسمبر من عام 2029، وتأتي الزيارة في ظل توسع الشراكة الدفاعية بين كامبرا وطوكيو وزيادة التنسيق بينهما في قضايا الأمن الإقليمي والتعاون العسكري المشترك الوثيق. أعلن رئيس وزراء فيكتوريا بن كارول خطة بقيمة 57 مليون دولار لإعادة 200 شرطي متقاعد إلى الخدمة في محاولة لسد نحو 1500 شاغر في شرطة الولاية، وسيعمل العائدون في مكاتب الاستقبال والمهام الإدارية، ما يتيح إعادة نحو 2000 نوبة عمل أسبوعياً إلى الخدمة الميدانية. وقالت الحكومة إن الخطة ستوفر 16 ألف ساعة عمل أسبوعيا للشرطة على الأرض، وتأتي الخطوة في وقت ارتفعت فيه معدلات الجريمة في فيكتوريا بنسبة 26% خلال 3 سنوات، بينما تراجعت جرائم الشباب 6%، وارتفعت جرائم الكبار 10% خلال العام الأخير بحسب أحدث الأرقام الرسمية الصادرة هناك. في الأخبار الدولية، يواصل وسطاء من باكستان وقطر نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات. وأفادت تقارير أمريكية بأن البيت الأبيض يدرك أن المهلة المحددة ستمر من دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران، أكد قائد الجيش الإيراني أن بلاده ستواصل حماية مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لن يعود إلى وضعه السابق، فيما شددت القوات المسلحة على استمرار المواجهة حتى تحقيق أهدافها. وفي تداعيات الحرب، تسعى شركات الصناعات الأمريكية العسكرية إلى تسريع إنتاج صواريخ اعتراضية أقل كلفة في ظل تراجع المخزون بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا، وسط تحذيرات من أن نقص الذخائر يؤثر في قدرة واشنطن على دعم حلفائها. أما في لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني. هذا وطلبت واشنطن توضيحات من الدولة العبرية بشأن غاراتها الأخيرة، فيما أكدت طهران ضرورة وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. بالانتقال إلى الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ترافقت مع اعتداءات المستوطنين. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 10 فلسطينيين في الخليل، فيما تواصلت الاقتحامات في رام الله ونابلس وجنين، واستمرت الاعتداءات والحصار على بلدة قصرى في نابلس لأيام متتالية. في الولايات المتحدة، قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم طفلان في إطلاق نار في كنتاكي، وأعلن في المدينة حالة طوارئ لتعزيز انتشار الشرطة مع التأكيد على عدم وجود تهديد مستمر للجمهور. أعلنت رومانيا أن مقاتلة إسبانية من طراز F-18 أسقطت مسيرة خرقت أجواءها قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا خلال مهمة لحلف شمال الأطلسي بعد العثور على حطام مسيرة أخرى في البحر الأسود. في الخبر الأخير، ضبطت السلطات المصرية مصنعاً غير مرخص في القليوبية يستخدم خامات منتهية الصلاحية ومادة الفحم النباتي لإكساب البسكويت اللون الأسود، وصادرت نحو 1800 كيلوغرام من المضبوطات، فيما بدأت الجهات المختصة فحصها. هذا الموجز انتهى متابعينا الكرام، قدمناه لكم عبر توام فم، نشكركم على هذه المتابعة. الآن عودة لبرامج زملائنا، إلى اللقاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا منيرا، وأطلع من أكمام الرسالة ثمرا يانعا وزهرا منيرا. تبارك اسمه وتمت كلمته وعمت نعمه، أوجد الأنام من العدم، وجعل الضياء والظلم، وخلق اللوح والقلم، وقدر الآجال والأرزاق والأعمال والنعم. أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا، وأستهديه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، وأستنصره ولن تجد من دونه ملتحدا، وأعتصم به وأستمسك بحبله، ومن استمسك به فلا انفصام له أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تنزه عن سمات المحدثات، فلا جسم ولا عرض ولا صوت ولا انتقال، ولا يحويه مكان ولا زمان ولا يخطر بالبال، ولا يدركه العقل ولا يحيط به الإدراك ولا للذهن إلى حقيقته مجال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، ولقد رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسمع صريف الأقلام بالمستوى، وكتب الرحمن اسمه على العرش ورفع مقامه وأعلى، وذكر اسمه في المبتدأ في الأرض وفي السماء ويوم النشأة الأخرى، سلم عليه الحجر والشجر، ودر له ضرع الجذعة بالدرر، وحن الجذع لفراقه حتى خار خوار البقر، ونبع الماء من بين أصابعه ومن الأرض انفجر، وانشق له القمر. صلى الله عليه وسلم صلاة نسعد بها عند الممات، ونجوز بها على الصراط إذا كثر الزالون والزالات، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وليوث العدى وغيوث الندى، ما صاح حاد وشدى وراح شاد وغدا. اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على نبيك وصفيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، برحمة منك يا عزيز يا خلاق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واجعل الفردوس مأوانا، وحرم جلودنا على النار، واجعلنا من الأبرار، ونجنا
من العذاب الأكبر يا رب العالمين، وارزقنا شفاعة النبي المختار، وارض عنا واغفر لنا وتب علينا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزق كل واحد منا سؤله من الخير يا رب العالمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، لا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. وبارك لنا بصاحب الذكرى بسيدنا محمد، يا رب بارك لنا بذكرى مولده الميمون، وثبتنا على هديه وسنته وطريقته وشريعته، واحفظنا من الكفر والشرور والفسوق والآثام، واجعلنا من أهل الصلاح والتقوى واليقين، وثبتنا على الإيمان. اللهم تقبل منا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر، حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام، ولا يعرفون آخرة ولا معادة، فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم. وانتشرت دعوته بعد ذلك إلى أرجاء المعمورة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ونقول لكل محب ولكل عاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحب شيئا أو من أحب أحدا آثره وآثر موافقته. فالصادق في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء، الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، التأدب بآدابه. وشاهد هذا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك الإنسان الذي يكون على هذه المحبة لابد أن يكون متبعا لرسول الله كما كان الصحابة الكرام والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي آخى بينهم فاستقبل الأنصار، هؤلاء الذين جاءوا من مكة لهم المهاجرين، بكل رحابة صدر، ولم يعتبروهم دخلاء وإنما استقبلوهم بالمحبة والإخاء، عملا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقياد، طاعة، تسليم واستسلام. كان يعلم صلى الله عليه وسلم الصحابة الأخلاق الحميدة، فكانوا يمتثلون ويفعلون ما أمرهم به. سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. قال: ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذا حديث رواه الترمذي. فالذي يتصف بهذه الصفات ويكون على هذا الحال يكون على كامل المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف في بعض الأمور فهو ناقص المحبة. لذلك المحبة لها علامات تظهر على هذا المحب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا شرط من شروط المحبة، ألا وهو الاتباع. ومن علامات محبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب أحدا أكثر ذكره، ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون ذلك تعبيرا عن حبهم وشوقهم للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم
تعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف هديه وابتدع في دينه. كما قال ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك الإنسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم محبة أحد من الخلق، من أب أو جد أو عشيرة، إذا كان الأب والجد والعشيرة خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا في حال الصحابة كيف تركوا آباءهم الذين كانوا على الشرك وقاتلوا ضدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة من علامات الحب الشديد. ولا خفاء عليكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم يعرف أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم علينا، فقد أوجب الله علينا محبته وأوجب علينا توقيره وتعظيمه، فقد أمده الله وأكرمه بالمحاسن والفضائل والمناقب. الله عز وجل عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكل ناظر في كتاب الله تبارك وتعالى يعلم بتعظيم الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم، وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودة، وله الحمد أولى وأخرى، أولى وأخرى. الحمد لله الذي بين وأظهر لنا قدر محمد وجاه محمد، بين لنا ذلك في كتابه وأبرز ذلك لخلقه. الله خصصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والفضائل العديدة، أيده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة، شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا. ومما يدل على أنه أعظم الخلق منزلة وأعلاهم رتبة الآيات والآثار والأقوال والأحوال والحوادث والدلائل التي ذكرت عنه ووردت عنه أمور عجيبة حصلت معه، وهي تدل على عظيم قدره ورفعة شأنه صلوات ربي وسلامه عليه. وسنذكر بعضا من هذه الأخبار، لأن الأخبار كثيرة. قبل أن يولد بشر به الأنبياء وبشرت به الملائكة، وعند ولادته حصلت العجائب، وإلى أن بعث ظهرت عليه
أمور كثيرة حتى نبئ صلى الله عليه وسلم فانتشر هديه في أرجاء المعمورة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا نكل ولا نمل بذكر اسمه والصلاة عليه والإخبار عن سيرته العطرة وأخباره الزكية.

أسعد الله صباحكم إنما كنتم ويسر أموركم ورزقا الله وإياكم الاتباع الكامل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حديثنا عن رسول الله في شهر مولده نشعر براحة واطمئنان وفرح وسرور بذكر اسمه، ونسأل الله أن ينزل علينا البركات والرحمات بذكرنا لحبيبه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذه الأحداث التي حصلت وهي التي تدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ما روي في حديث الإسراء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه فقال له جبريل، أي قال للبراق: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. هذا حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. في ليلة الإسراء عندما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام ركب الدابة، والدابة هي التي ركب عليها النبي عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس. هذه الدابة هي عبارة عن دابة أقل في حجمها من البغل وأعلى من الحمار. خطواته عجيبة، خطوة واحدة من خطواته عند أقصى منتهى بصره، كل خطوة من خطواته تسع مد البصر. في ليلة الإسراء أتي بالبراق كما جاء في الحديث ملجما، واللجام ما يوضع في فم الدابة لتقاد به، وكان أيضا كما جاء في الحديث مسرجا، والسرج ما يوضع على الدابة من فرش ليجلس عليه الراكب. فاستصعب عليه، يعني استعصى البراق عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه. فقال جبريل عليه السلام لهذا البراق ماذا قال له؟ قال له: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، يعني إنه أعلى البشر قدرا عند الله عز وجل. عندها قال: فارفض عرقا، أي انصب عرق البراق إجلالا وإكبارا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما جرى له عندما حصل ذلك. وهنا قيل إن العرق كان من البراق لأن استصعابه كان اهتزازا، صدر من البراق فرحا برسول الله. لكن جبريل ماذا قال له؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم ودرجته كبيرة. هذا رسول الله الحبيب المطهر المصطفى خير العوالم أحمد، يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من له اسمه أحمد ومحمد، ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد، هذا الوفي بعهده، هذا الذي من قده يا صاح غصن أملد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد، قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد، ولد الذي لولاه ما ذكرت قبى أبدا، ولا كان المحصب يقصد، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذ. هذا حبيبنا ورسولنا ونبينا الأعظم
صلى الله عليه وسلم نحبه محبة شديدة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته. وقد قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، قال كأنه يقول من خيركم نفسا وأطهركم قلبا وأصدقكم قولا وأزكاكم فعلا وأثبتكم أصلا وأوفاكم عهدا وأمكنكم مجدا، من أكرمكم طبعا وأحسنكم صنعا وأطيبكم فرعا وأكثركم طاعة وسمعا، من أعلاكم مقاما وأحلاكم كلاما وأوفاكم زماما وأزكاكم سلاما، من أجلكم قدرا وأعظمكم فخرا وأكثركم شكرا وأرفعكم ذكرا وأعلاكم أمرا وأجملكم صبرا وأحسنكم خبرا وأقربكم بشرا، من أبعدكم مكانا وأعظمكم شأنا وأرجحكم ميزانا وأولكم إيمانا وأوضحكم بيانا وأفضلكم لسانا وأظهركم سلطانا وأبينكم برهانا، من أرسخكم قدما وأبينكم علما وأوصلكم رحما وأبركم قسما وأبعدكم كرما وأرعاكم ذمما، من أسطعكم نورا وأنوركم سرورا وأجملكم حبورا وأفضلكم حيا ومقبورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحبك يا رسول الله، ونفرح بذكر صفاتك، ونذكر فضلك العظيم، ونشهد أنك رسول الله، وأنك أديت الرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. جزاك الله عنا خيرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا، جزى الله محمدا عنا خيرا وعزا وفخرا. مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما مدحنا رسول الله لن نفيه حقه صلوات ربي وسلامه عليه. هنيئا لنا بمولده الميمون، هنيئا لنا بهذه الذكرى العطرة، هذا النبي الذي أكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا من أمته ورزقنا اتباعه وفضلنا على جميع الأمم. هو الذي قال فيما رواه ابن حبان: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. يا حبيبي يا رسول الله، أيها الفخم المفخم والنبي المعظم والحبيب المكرم، يا صاحب الفضل على أمتك وعلى كل واحد منا، هذا نبيكم العظيم، اعرفوا قدره. هذا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر، هذه المعجزات التي حصلت لرسول الله في حال حياته كثيرة جدا، وقيل إن عددها بين 1,000 و3,000، بين 1,000 و3,000. إمامنا الشافعي رضوان الله عليه يقول فيما رواه الإمام البيهقي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا، ما أعطى الله نبيا إلا وقد أعطى محمدا أكثر. نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء معجزات. فقال البعض، سألوا قالوا: قد أعطى الله عيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى، قال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، فهذا أعظم من ذاك، هذا أعظم من ذاك.
لأن الجذع لا روح فيه، وقد أن وحن وبكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجذع الذي حن لرسول الله، وكان يقول الإمام الحسن البصري: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. نعم، نحن أحق أن نفرح برسول الله وأن نعظم رسول الله وأن نشتاق له، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف لا أهوى حبيبا حبه ملك الفؤاد، بلسم للروح يشفي من فساد الاعتقاد. هذا حبيبي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ظهرت على يديه المعجزات الباهرة. نحبك يا رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بك، وأن يرزقنا شفاعتك، وأن يرزقنا رؤيتك في المنام تبشرنا بالجنان. أكثر من الصلاة على رسول الله في كل وقت وحين، اجعلوا الصلاة على النبي وردا لكم من غير انقطاع، في الصباح وفي المساء دائما صلوا عليه، وأطيعوا أمر الله عز وجل الذي قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسعد الله صباحكم إنما كنتم، ويسر الله عز وجل لكم سبل الخير، وأسأل الله أن يكرمنا بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. روى ابن عدي والحاكم في المستدرك أن رجلا من الأعراب من بني سليم كان في الصحراء قد اصطاد ضبا وجعله في كمه ورجع به إلى أهله لأكله. في طريق عودته مر فرأى جماعة حول رجل، قال: على من هذه الجماعة؟ قالوا: على الرجل الذي يزعمون أنه نبي. فشق الجماعة ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف أمام النبي وقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك ولا أبغض منك إلي، ولولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك. فرد النبي على الأعرابي، فرد الأعرابي على النبي وقال: وتكلمني أيضا واللات والعزى، لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب الميت. فخلع الضب من كمه، وهذا الضب هو نوع من أنواع الحيوانات يعيش في الصحراء، خلع الضب من كمه، الضب الميت، ورماه وطرحه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن آمن بك هذا الضب الميت آمنت بك. فقام صلى الله عليه وسلم وخاطب الضب الميت، فقال: يا ضب، فقال الضب الميت: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين، بلسان عربي مبين يفهمه جميع الحاضرين. قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: ومن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يا رسول الله لقد جئتك وما على وجه الأرض أحد أبغض منك إلي، ووالله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ووالدي وولدي، ولقد آمنت بسري وعلانيتي وداخلي وخارجي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. هذا محمد الذي نحبه،
هذا محمد الذي نعشقه، هذا محمد الذي نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، هذا محمد الذي نسأل الله أن يرزقنا شفاعته يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، هذا نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا بإذن الله عز وجل يوم الدين. كيف لا نحبه؟ كيف لا نفرح به؟ ورد فيما رواه الإمام الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فوجد ظبية غزالة مربوطة على عمود، شدوها على عمود اصطادوها، فتكلمت هذه الغزالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أخذت، اصطادوني يعني، أخذت ولي ولدان في البرية وقد انعقد اللبن في أخلافي، يعني عندها ولدين صغار مطلوقين في البرية وهي مسكت واللبن فيها، بدها تشرب أولادها حليب. شكت ذلك للنبي، تكلمت مع الحبيب، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ماذا طلبت؟ طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلق لتذهب لأولادها، أترضع أولادها ثم تعود. هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلبت منه أن تذهب لأولادها لإرضاعهم قال لها: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فسأل صلى الله عليه وسلم عن صاحبها الذي اصطادها، فدلوه عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: أطلقها. طلب منه أن يطلقها، قال: خلوا عنها حتى تأتي ولدها، ترضع أولادها ثم تعود. قال: من لنا بذلك يا رسول الله؟ يعني كيف دي أضمن إنها رح ترجع؟ من يضمن ذلك؟ قال: أنا صلى الله عليه وسلم. فعلا أطلقها، ذهبت فأرضعت أولادها أو ولديها، ثم رجعت وحدها رجعت وحدها، فأوثقوها، ربطوها. يعني تخيلوا راحت، يعني أنا بتخيل لو أنا اللي شايف هذا المنظر، أو بمجرد أن قال لي الحبيب أطلقها، والله لا أسأله كيف ستعود. لن أقول ما الضمان لكي تعود، بمجرد أن يطلب مني الحبيب أن أطلقها لأطلقت كل ما عندي. آخ، لكن هذه الغزالة بعد أن أرضعت أولادها رجعت وحدها من غير أي تصطاد. ماذا فعلوا؟ ربطوها، ربطت، أوثقوها. رآها حبيبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ طلب منهم أن يبيعوه إياها. تبيعونها؟ أنا أشتريها يعني. قالوا: هي لك يا رسول الله. قال: خلوا عنها، أطلقوها، اتركوها. فذهبت، أطلقت وذهبت وهي تضرب برجلها الأرض فرحا. وماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. متخيلين المنظر يا أحبابنا؟ غزالة بتحكي. متخيلين لو كنت بهذاك الوقت سمعتوها وهي عم تركض بالأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدنا زيد بن أرقم قال: فأنا والله رأيتها تسبح في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله،
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق برحمة منك يا عزيز ويا خلاق. اللهم انفعنا برسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا

0: ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
0: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
2: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

دنيا هدي محمد قد حل الأنس على الدنيا في مولد هادينا الأسعد والكون تباهى في حلل من نور الهادي يتوقد والشمس تسامى في فلك لتحيك خيوطا من عسجد وليالي الشرك قد انمحلت من وهج

وبحيرة ساوة قد جفت من سر الماحي ذي السؤدد، إبليس الرنة قد صاحا، فرسول الله غدا يقصد من مولده أبدى غيظه. أهل التجسيم له مسند، والخالق ربي سبحانه، عن أين جل وعن مقعد، لا يشبه ربي مخلوقه. قد زاغ الكفار الأجرد، وازداد ضلالا إذ حرم قصد الهادي عند المرقد، ووجود الدنيا من أجله، ما أعظم قدرك.

لك حديثا أم معبد عن شاة سل وكذا لبن ذا ضرع الشاة لها يشهد أو رمت الوصل فلا تيأس فمحمد من غيث أجود فملائك ربك قد حفت أجناح

الأواني ألثم ذاك القبر الأوحد أبكي شوقا أرجو قربا هذا حب الله محمد صوت في الآفاق تردد نور الدين.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم ونتمنى لكم أوقات طيبة وهنيئة برفقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أطيب التحيات لكم مستمعين الكرام، ومجددا أسعد الله صباحكم بكل خير.

ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام مع صباح يوم جديد، يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول، الشهر الأغر، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، نحتفل ويحتفل المسلمون بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام في 12 من شهر ربيع الأول. نحن اليوم في اليوم الرابع من هذا الشهر، شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر نفسي وإياكم بأن نكثر دائما من الصلاة والسلام على الحبيب محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، وأن نظهر الفرح بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة على إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

نعم مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين الرابع من شهر الربيع الأول للعام الهجري 1448، السابع عشر من شهر آب أغسطس للعام 2026. نسأل الله تعالى أن يملأ أوقاتكم بالنافع والمفيد بالخيرات والطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. ونسأل الله تعالى بجاه حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يفرج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، اللهم عجل بالفرج والطف بإخواننا يا ربنا، اللهم الطف بإخواننا المستضعفين من كانوا وحيث كانوا، واشف مرضانا واجعلنا من عبادك الصالحين الصابرين الشاكرين.

منحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ومع أجواء شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ومنذكركم إن شاء الله نحن حنكون معكم باحتفال مميز، احتفال بهذه المناسبة العطرة. نتمنى نشوف الجميع بهذا الاحتفال يوم الأحد 6/9/2026، الأحد 6/9/2026. سجلوا الموعد عندكم، والأبواب تفتح عند الساعة 3 وبيبدأ البرنامج الساعة 4، ولكن بدكم تسجلوا تحجزوا حضوركم من خلال زيارة الموقع mawlidconcert.org.au، أو إذا حدا يعني بيحب يتصل لنعطيه تفاصيل أكثر أو رقم هاتف يتواصلوا معهم، إذا بس هي سهلة من الدخول للموقع mawlidconcert.org.au، بتشوفوا بطاقة الدعوة وعليها الQR كود، فيكم تعملوا له سكان دغري وتفوتوا من خلاله على الرابط اللي بيخليكم تحجزوا وتسجلوا الأسماء وكم عدد الأشخاص، وهيك بتكونوا يعني أمنتوا على الكراسي والأماكن اللي بدكم إن شاء الله تحصلوا عليها، البطاقات اللي بتحصلوا عليها لتأمنوا على الأماكن وتحضروا الاحتفال إن شاء الله لأحد 6/9/2026 بمشاركة، يعني مثل العادي ما شاء الله بيكون في جاليات متعددة وإنشاد بلغات مختلفة، نجتمع جميعا على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ذكرنا المكان، قلنا بليفربول وتحديدا هو بالويتلم سنتر، ويتلم ليجر سنتر على ميموريال أفنيو 90A ميموريال أفنيو ليفربول. فما تنسوا الموعد وما تنسوا تسجلوا أسماءكم، لأنه ما شاء الله الأماكن عم يعني عم يصير الحجز بسرعة، فقد إذا امتلئت القاعة وامتلأت ما حتقدروا تحضروا، فعجلوا وحجزوا مكانكم حتى تكونوا معنا إن شاء الله، ونفرح معا بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، ونجتمع حبا بالله وحبا برسوله، نجتمع على الخير، على تلاوة القرآن ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وسماع شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله السنة حيكون مميز بشيء مختلف. وعلى طول مثل ما تعودتوا باحتفالات المولد الضخمة والكبيرة، في شيء جديد وأشياء تعالى إن شاء الله تعالى، وأشياء إن شاء الله تعالى بتسر قلوبكم وبتبهج الجميع إن شاء الله، وكيف لا ونحن نجتمع حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ونشكر الله أننا من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله تعالى أن يجمعنا به مع أحبابنا في أعلى عليين، اللهم آمين.

منتابع معكم أحبابنا الكرام وعم نستقبل اتصالاتكم، عذراً عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-4797-2747. كمان في عنا أشياء وردت سابقاً وأشياء من خلال الواتساب نذكرها إن شاء الله عز وجل. وبذكر برقم الواتساب لرسائلكم 0410-830-930 0410-830-930.

نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله. وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

أحبابنا الكرام، كمان وردنا أشياء مثل ما قلنا بفترة الخدمات من خلال الواتساب، نذكرها بعد قليل إن شاء الله. ولكن نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا، 70.8. أما بالنسبة لأخبار السير، يبدو الأمور ماشية الحمد لله، ما في أخبار عن أزمة سير أو تعطل سيارات. نتمنى لكم السلامة أحبابنا. كمان بالنسبة ننتقل سريعا لحال طقس اليوم حتى ما نتأخر أكثر ويكون معنا متسع لنعرض بعض الأشياء من فترة الخدمات. حال الطقس اليوم بمدينة سيدني غائم جزئيا، مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة لغاية 5 مليمتر. كمية المتساقطات المتوقعة توصل ل 5 مليمتر، والحرارة بأقصها متوقعة توصل اليوم ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 15 درجة مئوية. أما بالنسبة لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني، كمان غائم جزئيا مع احتمال متوسط لهطول أمطار متفرقة خلال النهار 0 ل 2 مليمتر، يعني زخة أو زختين من الأمطار خاصة في فترة الصباح. ودرجات الحرارة اليوم غد متوقعة تتراوح ما بين 13 و 19 درجة مئوية بإذن الله.

أحبابنا الكرام، بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم الاثنين، مثل ما قلنا 4 ربيع الأول 1448 17 أغسطس 2026، الأذان الظهر اليوم عند الساعة 12:03 إن شاء الله، أما العصر 3:06، المغرب 5:29، أما العشاء 6:50، أما الفجر ليوم غد الثلاثاء 5:04، وشروق الشمس الساعة 6:30 إن شاء الله، والظهر ليوم غد الساعة 12:03 بإذن الله تعالى.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، بالعودة لأشياء وردت سابقا بفترة الخدمات وعرضت سابقا بالأحرى بفترة الخدمات، في سيارة رينو كانجو موديل 2009 for sale، هي مخصصة للويلتشير، ready for the wheelchair. It was used for this purpose. 181,000 kilometers، ماشي 181,000 كيلومتر. Good condition، log books clean as mentioned. والرقم، the phone number is 0405 080950. كمان كان في 1 bedroom granny flat معروض للإيجار بجرينيكا مع مطبخ كبير، $400 بالأسبوع، هو مثل جديد، وكمان في خزانة built in بغرفة النوم بمنطقة جرينيكا. 1 bedroom granny flat for rent in Greenacre with a spacious kitchen, built in wardrobe, new as mentioned. It's renovated, $400 per week, and the phone number is 0415 287 957 0415 287 957. كمان أحبابنا الكرام، كان معروض كيا ريو الموديل 2010 2010 for sale، registration لمارش 2027 شهر 3 2027 بفيرفيلد اريا، $8,000 negotiable، $8,000 قابل للتفاوض. الرقم 0449 228124 0449 228124.

كمان مستمعينا الكرام، كان وردنا سابقا بفترة الخدمات معروض فريزا رفوف وكمان براد اللي هو الفريج، وفي كمان أسرة التخوت يعني عدة أحجام معروضين للبيع، والرقم 0432 636 030. As our sister mentioned previously, she has a freezer for sale, upright freezer and a fridge, few beds, different sizes, and the phone number is 0432 636 030, in Chester Hill area. 0432 636 030.

أحبابنا الكرام، كمان وردنا من خلال الواتساب معروض للبيع كنبيات فينتج، هني 3 فينتج لاونج كاوتش، الكاوتشز لايت بلو with gray light flowers as mentioned, $450 in great condition, selling due to moving, no space for them as mentioned in the message. إذن هالكنبيات الفينتج يعني ستايل قديم، ولكن هني بحالة جيدة جدا، بحالة ممتازة كما ذكر، لون أزرق فاتح مع زهر رمادي خفيف، $450. السعر $450. لتفاصيل أكثر the phone number is 0404703644 0404703644 0404703644.

0: كمان أحبابنا الكرام، إذا حد عنده بيت أو جراني فلات غرفتين معروضين معروض للبيع، أو يونت مثلا خرج شخصين عريس وعروس، إذا حد عنده شيء معروض للإيجار، بس للتوضيح مرة تانية، إذا شيء معروض للإيجار بالمناطق المجاورة لتشستر هيل باس هيل، يعني بمحيط هذه المنطقة، كمان يخبرنا، يبعث لنا على الواتساب على 0410-830-930 أو يتصل فينا ويخبرنا على الهواء، أو لربما بعد البرنامج تحت الهواء، ما في مشكلة. فإذا حد عنده شيء معروض للإيجار بالمناطق المجاورة غرفتين نوم يخبرنا ويطلعنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. صارت الساعة تقريبا حتصير 9:59 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لهذا اليوم.
1: يا فرحتي حلول بأن أدعى سمي محمد.
0: بعد شوي حنكون مع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. منتشكر الجميع، كل مين تابعنا وكل مين كان معنا على السمع، وإن شاء الله تعالى نلتقي بفترة خدمات أخرى يوم غد. ما تنسوا كمان موعدنا معكم بالاحتفال ب6/9، احتفال ذكرى المولد بليفربول بالويتلم ليجر سنتر، 90A ميموريال أفينيو ليفربول، إذن الأحد 6/9 إن شاء الله تعالى. كمان في عنا كمان في شغلة حنقولها سريعا بإذن الله تعالى قبل ما نختم، ومع أناشيد المولد الجميلة نسمع ونتابع إن شاء الله.

أحبابنا الكرام سريعا بث أحبابنا الكرام سريعا حنذكر هذا البيان اللي وردنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني، حيث تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني ولاية نيو ساوث ويلز عن إطلاق نظام جديد لحجز المواعيد لجميع الخدمات القنصلية التي تقدمها للجالية، وذلك اعتبارا من 1 أيلول سبتمبر 2026. وتود القنصلية العامة لفت عناية أبناء الجالية الكرام إلى ما يلي، حيث يمكن لأبناء الجالية الكرام البدء بحجز المواعيد اعتبارا من اليوم يوم الاثنين 17/8/2026، وذلك ابتداء من 1/9/2026 وما بعده، يعني المواعيد بتكون من 1/9 وما بعده وفقا للمواعيد المتاحة على النظام، على نظام الحجز الإلكتروني. فاعتبارا من 1/9/2026 لا يستقبل البريد الإلكتروني info@libconsydney.org.au الإيميل المعروف info يعني للقنصلية، أي استفسارات، لن يستقبل أي استفسارات أو طلبات متعلقة بالخدمات والمعاملات القنصلية، وسيكون مخصصا حصرا للمراسلات الرسمية. واعتبارا من 1/9/2026 يخصص كل موعد تم حجزه لمواطن واحد فقط. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع القنصلية الإلكتروني اللي هو libconsyd.org.au اللي هي libconsyd.org.au. وبتذكر القنصلية العامة أبناء الجالية الأعزاء بأنها تقدم خدماتها القنصلية حصرا في مقرها الوحيد على العنوان Level 13-155 Castlereagh Street سيدني، وبتأكد أنه لا يوجد لديها أي مكاتب أو فروع أخرى خارج هذا العنوان.